FM on Kawa. استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

Pozdrav, Bara.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: 답답한 초우티시 본초.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

تيخ قوي قاربي دن ومعنى زمار لنا أخمل لتخين برميتي شاري بقاربي همزم تخلو خينا ولم خيطة برخاص سكينة قود غريبو تأينا أطير أسناد المسكينة ها؟

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

كيف قدرت تجبرني على الاستسلام؟ كيف عني غبت اللي كيف قدرت

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنكاوة أخديك علوم سوق القى
3: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل
4: صحتك النفسية مع منال ميخائيل

صباح الخير والطمأنينة لكل قلب يبحث عن السلام ولكل روح تبدي يومها بأمل جديد. أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو عنكا والأحبة على التردد 97.7 ومتابعي صفحتنا على الفيسبوك في برنامج صحتنا النفسية. معكم الأخصائية النفسية منال ميخائيل، متخصصة بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، وكيد رح نلتقي بيكم حتى نمنحكم مساحة من الوعي والاهتمام والكلمة الطيبة. حياكم الله.

0: أحبتي المستمعين، موضوعنا اليوم من المواضيع الإنسانية والنفسية المهمة اللي تمس كثير من الأسر والمجتمعات، وهو التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة بين التشخيص النفسي ونظرة المجتمع. أحياناً أصعب جملة ممكن أن يسمعها الأب أو تسمعها الأم هي ابني بتوحد، مو لأن الجملة بحد ذاتها مخيفة، لا، وإنما لأنهم من يسمعوها يبدون يتخيلون مستقبل ابنهم كله. وأحياناً الأب أو الأم يعرفون أنه أكو شيء مختلف بس يرفضون يسموه، لأن الاعتراف بالنسبة لهم يعني مواجهة الخوف ومواجهة المجتمع ومواجهة مستقبل ما يعرفون شنو مخبي لهم. وأنا من خلال عملي بالعيادة شفت أنه بعض الأهالي ما يحتاجون أحد يحكم عليهم أو يلومهم، يحتاجون فقط أحد يساعدهم شلون يفهمون أنه التشخيص مو وصمة ولا عيب ولا هي نهاية الطريق، وإنما هي بداية لفهم الطفل ومساعدته، لأن الطفل ما اختار اختلافه، والأم أيضا ما اختارت تكون عندها رحلة أصعب، والمجتمع مو من حقه أبدا يحول الاختلاف إلى عار. واليوم راح نحكي عن التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، بس مو من زاوية التشخيص فقط، راح نتكلم عن الطفل، عن أهله، عن صحة النفسية، وعن مجتمع ممكن يكون جزء من العلاج أو للأسف من المشكلة. وضيفتنا اليوم هي مسؤولة مجموعة دار العطاء لتدريب وتأهيل الأطفال التوحد في الأقليم وبعض محافظات العراق، الست ميسون، الدكتورة ميسون حسين الحديدي، وأيضا هي حاصلة على الدكتورة الفخرية من جامعة الشارقة، حتى نسمع منها عن قرب شنو نشوف يوميا، شنو تشوف هي وشنو يحتاج الطفل وعائلته فعلا. أكيد دكتورة ميسون هي من الدكاترة المميزة بهذا الاختصاص، فأهلا وسهلا بيك دكتورة في راديو عنكاوة، نورتينا.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، وصباحكم جميل إن شاء الله، وإن شاء الله هذا اليوم تكون معلومات يعني قيمة
0: أكيد تفيد
1: مجتمعنا
0: بوجودك دكتورة
1: بإذن الله إن شاء الله. طبعا أكيد مثل ما تفضلتي وطرقتي حضرتك لبعض الأهالي، هم يعانون من مشكلة أنه من يشخص ابنه أو التشخيص أو تقييم حالة أنه الطفل مصاب بالتوحد، فتكون ثقيلة على استقبالهم هذه الجملة، وتأثر أكيد. تأثر على الأسرة وتأثر على تعاملهم مع الطفل. فأحنا نأكد لهم أنه هو طيف التوحد أو التوحد بحد ذاته هو مو كلمة خطيرة.
0: نعم.
1: هي كلمة يعني ذكرت أنه كتشخيص للطفل، بس هي مو نهاية التشخيص.
0: أكيد.
1: أكو الطفل عنده فرصة أنه يتعالج ويتأهل ويندمج بالمجتمع.
0: أكيد أكيد أكيد دكتورة. طبعا مثل ما عودناكم تعرفون إحنا هواتفنا متاحة أمامكم، واستغلوا الفرصة، لأن اليوم يوم مميز لكم، خاصة اللي عندهم هيجي حالات، فخلوكم ويانا وتواصلوا على أرقامنا كورك 0750-380-00-333 وآسيا سيل 0773-0800-333، وأكيد خدمة الواتساب متاحة أمامكم. وحب أن نذكركم أنه هناك جائزتين، ثلاث جوائز، جائزة هي مقدمة هسه نوهتنا عليها الدكتورة، مقدمة من مركز دار العطاء لمدة أسبوع كامل مع التشخيص والتقييم، فاستغلوا الفرصة. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. أما الجائزة الثالثة هي متاحة من غسيل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. وأكيد موضوعنا، محور حلقتنا اليوم، راح يكون التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة بين التشخيص النفسي ونظرة المجتمع. أهلا وسهلا مرة ثانية بيج دكتورة ميسون، وحب أن أبدي وياك أو أقولك أنه التوحد أو اضطراب طيف التوحد، هل هو حالة نمائية تأثر بصورة أساسية بالتواصل والتفاعل الاجتماعي؟ وهل يمكن أن تظهر عند الأشخاص بدرجات وطرق مختلفة؟ ولهذا السبب يمكن تسمى طيف التوحد. ممكن تنطينا فد نبذة مختصرة عن هذه الحالة؟
1: أكيد. إحنا اضطرابات طيف التوحد هي اضطرابات نمائية تأثر على جوانب التفاعل عند التواصل أو التفاعل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وتأخر الطفل عن النطق وتأخر عن المجالات الأخرى اللي هو الطفل يكون بالأعمار المبكرة.
0: صحيح.
1: فهو الطيف يتعالج.
0: نعم.
1: بعد أهم شيء هو عندنا إحنا نرجع إلى نقطة التشخيص والتقييم.
0: نعم.
1: إذا تشخص الطفل من الجوانب اللي هو أصاب بها اضطراب طيف التوحد، فأكيد راح تضع خطة شاملة ويقدر الطفل يتعافى منها. بس يكون دائما احنا نشجع الأهالي انهم يكونون بالتدخل المبكر، يعني شقد عمر الطفل صغير اكو حل، لان اكو فروقات بين الأعمار.
0: أكيد.
1: تأثر.
0: أكيد.
1: على العلاج الطفل بسرعة.
0: أكيد. دكتورة، احنا حديثنا عن دار العطاء. نريد نعرف من عندك يمتى تأسس وشنو دوره وشنو أبرز الاحتياجات النفسية اللي قد يحتاجها المقيمين في هذا الدار.
1: طبعا دار العطاء تأسس من 2008 ونشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم فتحنا احنا في اقليم كردستان في منطقة عينكاوة. استقبل العديد من الأطفال المركز، وبدأ في مراحل من العلاج بالتعاون مع الأسر، والحمد لله تأهلوا إلى رياض الأطفال وإلى المدارس، وكل اللي موجودين هم يحتاجون دعم نفسي ويحتاجون إلى تدريب وتأهيل صح على إيدين أمهر الأخصائيين.
0: أكيد أكيد دكتورة. خلينا نأخذ اتصال ونرجع لك مرة ثانية. ألو، صباح الخير.
2: ألو،
0: صباح الخير.
2: صباح الأنوار،
0: شونك؟ أكيد خلود ويانا، إذا ما أكون غلطانة.
2: نعم، خالدة موسى.
0: خالدة موسى، أهلا وسهلا خالدة. أكيد سمعتي محور حلقتنا لهذا اليوم.
2: نعم.
0: هل صادف
2: الموضوع مهم؟
0: نعم. عندك حالة أنه شفتيها أو قابلتيها أو عائلة عندهم هذه الحالة، وشون يتعاملون مع هاي الحالة؟
2: أنا يعني الحمد لله يعني ما عدنا قبل العائلة، بس قابلت من صديقات عندهم ولد من هو طفل، اكتشفوني يعني هسه عمره 13 سنة.
0: نعم.
2: وكان يدزوه على يعني مثلا دورات على مراكز. شفته قبل فترة، كنت بعرس يعني شوفيه تصرفه صار يعني تغير كثير بالعلاج.
0: طبعا طبعا. يعني انت
2: يعني انا العفو، بس سؤالي للأخت انه على الأهل.
0: نعم.
2: هم الدور من البداية يكتشفون هذا الشيء حتى يكون العلاج أسهل.
1: نعم. أهلا وسهلا ست خالدة، وشكرا على هذا السؤال كلش مهم، وإحنا إن شاء الله نجاوبك عليه بكل أمانة. أكيد التدخل المبكر، الأهل لما يكتشفون طفلهم من عمر سنتين أو أقل من السنتين أنه الطفل ما عنده تفاعل، ما عنده تواصل، ما عنده يعني تركيز أو التفاعل الاجتماعي، إحنا أكدنا لازم يسارعون بتشخيصه وتقييمه.
0: أكيد.
1: ويبدون ببروتوكول علاجي مهم أنه يخلص الطفل من هذا الاضطراب على شكل مبكر يعني.
0: نعم.
1: ويخلص من عنده بإذن الله.
0: أكيد أكيد. شكرا لتواصلك ويانا، وأكيد أخذت الجواب الصح. نعم. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: وسهلا. طيب دكتورة، هل تشوفين أنه أكو اختلاف يعني بين الاحتياجات النفسية بحسب نوع الإعاقة والعمر؟
1: أكيد، لأن هو التشخيص، إحنا نرجع على نقطة التشخيص، أكو اختلافات كبيرة بين.
0: نعم.
1: الأطفال اللي عندهم مشاكل بالاضطرابات عصبية نفسية، وهاي تكون مرات وراثية ما.
0: نعم.
1: لها علاقة بطيف التوحد ولا.
0: نعم.
1: فهذه لازم الأهل يذكروها يعني عند التشخيص أو التقييم مع الأخصائي النفسي أو الدكتور المعالج، لازم تنذكر هذه الاضطرابات، فأكو فروقات. أكيد
0: أكيد أكيد أكو فروقات. طيب شنو أكثر ردود الأفعال اللي تشوفيها عند الأهل؟ هل هو الإنكار أم الخوف أم البكاء أو البحث عن أي شخص يقول لهم أنه ابنكم طبيعي؟
1: دكتورة، هي حسب مرات طبيعة الأسرة. مرات تجيني أسر متقبلة الموضوع ومتعاونة معانا، وتكون كلش أوكي يعني نقدر نأهل ابنهم بالتعاون معهم. مرات أسر تنكر هذا الشيء يعني تحاول تخفي جزء من المعلومات.
0: نعم،
1: وهاي المعلومات لما تكون موجودة عندنا حتساعدنا إنه إحنا نتخلص من المشكلة، بس هم كتصير صدمة نفسية عندهم يعني من المجتمع، كيف إنه أنا ابني أصاب بهذا الاضطراب، فيأخرون الطفل وما يقدرون يظهرونه، فهي هاي المشاكل تزيد أكثر يعني. فاني أوجه لهم من هذا الصوت إنه
0: نعم،
1: هذا الشيء ما لازم يكون، لازم تحس إنه ابنك متأخر راجع وشيء عادي، لأن كل المجتمع هسه أكيد يعني مو نقول أغلب العوائل هسه عندهم هذا الاضطراب ده يصير ويا أطفالهم،
0: خاصة بالسنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة هواية كثرة للأسف. أنا هواية يجوني للعيادة يعني الأهل
1: نعم،
0: من أني أشوف الحالة نعم، يرفضون إنه ابنهم عنده هذه الحالة، يقولوا لي لا هو فقط محتاج إنه احتواء وأمان.
1: نعم،
0: يعني احنا من هذا المكان احنا نوجه لكل الأهالي إنه شافوا أي فرق عند طفلهم إنه لازم يتشخص، وأكيد عندكم أنتوا حضرتك
1: أكيد
0: يعني.
1: إيه إحنا لازم يأتي الطفل بعمر مبكر حتى نحط له بروتوكول علاجي، خطة علاجية تشمل هي لازم زيارة طبيب جملة عصبية عشان نشوف الكهرباء تكون عند الطفل، دكتور تغذية، دكتور باطني، دكتور بعدين يجي وراها دور المجال التربية الخاصة، وهم يقومون بدورهم بتعديل السلوك، بأخذهم بالنطق والتخاطب.
0: نعم،
1: فيصير يعني بروتوكول قوي لأجل تخليص الطفل من هذه المشكلة.
0: دكتورة زين، شلون تشوفين الأخطاء اللي قد يقع بيها كثير من الأهالي أو المربين أنه ما عندهم هذا الوعي أنه حتى يدركون أنه هذا تأثيره النفسي أكثر على الطفل، خاصة إذا عنده هيجي حالة؟
1: أكيد يصير تأثير نفسي قوي على الطفل لما الأهل ما يعرفون كيف يعني يتعاملون ويا الحالة، ويخلون مثلا أشخاص آخرين. أنا مربيات مرات يصير اختلاف باللغات ويا الطفل.
0: نعم،
1: ويسوي تشتت عند الطفل يعني كبير، ما يقدر ينطق أو ما يقدر يصير عنده لغة تواصل بسبب اللغات اللي أيضا تكون متعددة موجودة، وبنفس الوقت الأهل هم ينكرون هذا الشيء يعني يحاولون أنه يخلي الطفل حتى ما يكبر وبعدين تتأخر عن خطوة العلاج.
0: طيب دكتورة، تشوفين أنه برامج بعض الأهل يعني برأيك يعني تشوفين بعض الأهل من يرفضون أنه ابنهم عنده هذه الحالة، يعني هل هم أنه ما مقتنعين لو أنه هم دا يشوفون أنه يعني خوفا من نظرة المجتمع، أو خوفا أنه ليكون هذا الطفل ينشأ في هذه البيئة أخوته أو أقاربهم
1: صح،
0: أنه ينعتوا أنه هو مثلا حالته مو طبيعية؟
1: أي أكيد هي الأم خطية تتعرض ل يعني ضغوطات يعني من المجتمع، من الأقرباء، من الجيران، من الناس دائما يعني يحسسوها إنه ليش ابنك صار بي، فهي الأم تقوم تركز على نفسها أكثر وعلى باقي الأسرة ويتركون الطفل، يتركون المشكلة الرئيسية. فأنا أتمنى أنهم هو يركزون على المشكلة الرئيسية وهو حل علاج الطفل، وما يهم إن هذا المجتمع هو دائما يعني احترامات البعض يعني.
0: نعم،
1: وأكو ناس تتقبل الحالة ويساعدون. أنا عندي حالات يعني الجيران هم يأخذون الطفل يدربوه على أجل أنه يساعدون الأم تقدر تدير بالها على باقي أطفالها.
0: دكتورة، حتى أنا فعلا أشوف مرات بالعيادة أنه الإنكار مرات يكون يعني أشوفه هو مو عناد، ولكن الإنكار يكون ممكن آلية دفاع نفسية.
1: صح،
0: أنه لما يواجه هذا الإنسان خبر يخوفه
1: صح،
0: أو مرات عقله يحاول يحميه من الصدمة
1: صح،
0: فيقول لا مو ابني
1: صح،
0: ممكن هو يتأخر بالحكي أو يكون هو طبيعي أو يمكن أحد غلط بالتشخيص وياه. بس لكن المشكلة نشوفها أنه هي مو بالإنكار نفسه، المشكلة إذا الإنكار خلى الطفل يخسر وقت مهم من الدعم والتدخل السريع يعني. فأني أنصح أنه الأهل أنه ما ينكرون أنه ابنهم بهاي الحالة، بالعكس يعني يعترفون بها يعني اعتبروا وعي.
1: دكتورة، أكو أطفال تأهلت من عمر مبكر والتحقوا بالمدارس والروضات وكانت مشاكل بسيطة، بس لما يكبر الطفل يعبر 6 سنوات ويتأخر أكثر والأم ما مقتنعة أنها يعني تواجه المشكلة، فهي المشكلة تكون بالأم مثلا أو بالأب أو بالأسرة، فالولد يتأخر، بعد التأخر راح يصير عندهم مشكلتين. صحيح. بعد ما يتفاجئون أنه الطفل راح من عمره كثير وهم ما قادرين يطلعون ويتخلصون من هذا التفكير السلبي اللي هم حاملينه. أتمنى لهم كلهم الصحة والعافية.
0: أكيد أكيد دكتورة، يعني خاصة الأطفال مرات يعني هواية حالات تجيني.
1: نعم.
0: يعني أكو حالات أنه ابنهم وصل عمر 18 سنة.
1: إيه؟
0: أكو ناس يجوني عمرهم وصل 21 سنة.
1: إيه؟
0: أنه بسبب أنه عندهم يعني إنكار أنه ابنهم بهذه الحالة.
1: نعم.
0: لا يراجعون ولا يعني يهتمون بصحته.
1: صح.
0: فمن يجون متأخرين نشوفهم أنه القطار فاتهم.
1: أكيد.
0: يعني صح هو راح يتعالج ولكن بصورة أبطأ من يكون طفل
1: ممكن
0: عمر
1: يصير
0: أربع سنوات أو ثلاث سنوات،
1: يدخل سن المراهقة، يصير مشاكل صعب. أكثر يصير صعب عليه أنه يعني يتعالج.
0: أكيد
1: بسرعة.
0: أكيد.
1: ناخذ اتصال.
0: خلي ناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النور، شونك؟
3: الحمد لله، أنت شلونك؟
0: يا هلا بيك. من ويانا؟
3: رحاب.
0: يا أهلا وسهلا رحاب، شلونك؟ إن شاء الله تكونين بخير.
3: الحمد لله نشكر الله. أنت مش شلونك؟
0: يا هلا بيك. شنو رأيك بموضوعنا لهذا اليوم؟
3: طبعا أرحب بالدكتورة ميسون وقل أهلا وسهلا ببرنامجنا القيم.
1: حبيبتي شكرا لك.
0: زين،
3: عندي سؤال. إلا
0: تفضل.
3: عندي سؤال. هاي حالات التوحد تصير من الولادة هي وراثية لو بعدين يصاب الشخص بها أو الطفل يعني؟
0: نعم إن شاء الله. هسه تجاوب على سؤالك بعد الاتصال إن شاء الله. راح ندون عدنا ويكون ما يكون خاطرك إلا الطيب.
3: شكرا جزيلا.
0: يا أهلا
1: وسهلا. شكرا ست رحاب.
0: ناخذ اتصال آخر. ألو صباح الخير.
4: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد. من ويانا؟
4: وفاء.
0: وفاء، يا أهلا وسهلا وفاء، شونك؟
4: الحمد لله. دكتورة شونك، أخبارك؟
0: أهلا وسهلا. أكيد محور حلقتنا سمعتي ونريد رأيك بي أو شون تشوفين نظرة المجتمع إلى هذه الحالات.
4: يعني أنا قبل كل شيء بدي أسألك سؤال دكتورة.
0: فضل.
4: قبل ما أجي، هل التوحد هو نسمينه إحنا منغولي؟
0: نعم.
1: لا.
0: راح ندون سؤالك ونرجع لك بعد الاتصال أكيد. طيب عندك سؤال آخر؟
4: إيه نعم. وهل التوحد هو وراثي لو لا؟
0: نعم. أوكي أوكي. شكرا لتواصلك. إن شاء الله نرجع ونجاوب على سؤالك.
4: شكرا عزيزي. شكرا.
0: طيب دكتورة ميسون،
1: شكرا للأخوات اللي اتصلوا.
0: نعم.
1: وكان سؤالهم مهم للأستاذة رحاب والأستاذة وفاء، وراح نجاوبهم بكل رحابة الصدر.
0: نعم.
1: احنا بالنسبة للأطفال التوحد لهسه أكبر العلماء حتى في دول المتقدمة ما قدروا يعرفون السبب الرئيسي، هو هل هو وراثي أو هو احنا اللي يجينا بعدها انه احنا نحس انه هو بعض الأشياء مكتسبة، فيصير بعض التدخلات لهسه احنا ما اثبتنا كعلميا انه هذا الاضطراب من شنو هو صار، بس اكو طرق للتعافي او للتدريب، حسينا انه بالتدريب وببعض العلاجات يعني
0: خاصه اذا بوقت مبكر
1: يصير. نعم. تطور بالاطفال. وبالنسبه للاخت وفاء قالت هل الداون هو يعني يكون الطفل توحدي؟ لا، هذا
0: لا،
1: هذا الداون سيندروم هو يعني ما تربط علاقة في أطفال التوحد.
0: هذا شيء وهذا شيء آخر.
1: هذا اضطراب وهذا اضطراب.
0: صحيح.
1: وشكرا لكم على سؤالكم
0: دكتورة. تدرين حتى بعض الأحيان أنه نشوف أنه الشاشات يعني خاصة بالفترة الأخيرة يعني أني أقول الشاشات أكثر أثرت على هاي الحالات، لأن إحنا قبل ما كان أكو هذا المرض بهذه الكثرة.
1: نعم.
0: فنشوف الشاشات هي لها تأثير مباشر لأن هو نقص بالدماغ تكون عندهم هاي الحالة. فهذه الشاشات تأثر على الدماغ.
1: أكيد.
0: ما أعرف شنو رأيك أنت بهذا الموضوع.
1: أكيد إحنا عندنا عدة عوامل تأثر على سلوكيات الطفل.
0: نعم.
1: هي منها بعد الشاشات التلفزيون أو الموبايل أو الألعاب تأثر على جزء من حياة الطفل. بالأخير عندنا شيء مهم، التغذية يصير الطفل مع أو النقص في تأمينات يصير.
0: صحيح.
1: أو مشاكل أثناء الحمل مع الأم يعني أيضا هاي كلها لها عوامل هي تأثر على نمو الطفل، وخاصة بالعمر المبكر لما يشوفون الشاشات يتأثرون كثير ويصير عندهم صعوبة بالتواصل وبالتفاعل يعني قوية.
0: صحيح صحيح. نعم. دكتورة، يعني ذكرتي حضرتك أنه فترة الحمل، يعني أنا اللي أعرفه أنه فترة الحمل هي يعني تشخص أنه الشخص شلون راح يكون بالمستقبل.
1: نعم.
0: يعني مرات إذا الأم الحامل تعرضت إلى كذا اضطرابات نفسية قد تأثر على الجنين.
1: نعم.
0: حتى التشوهات الخلقية لها بالمستقبل أو الإجهاض المبكر.
1: نعم.
0: أيضا لها تأثير في فترة الحمل. فحضرتك من تشوفين هيجي حالات، يعني شنو تنصحين الأم الحامل خاصة بهذه الفترة؟
1: هي تكون أكيد هي تكون أي أم حامل تلتزم بمراجعة الدكتورة المختصة النسائية.
0: نعم.
1: تتابع حملها بشكل واضح، تأخذ مكملاتها الغذائية والفيتامينات، ما تعرض نفسها أكثر أيضا هي للشاشات وللتلفزيونات وللموبايلات.
0: بالضبط. يعني هاي النقطة اللي حبيت أنه تذكرينها.
1: تكون يعني حريصة على أنه تنجب طفل يكون بيئة سليمة، ومن يكون بالعمر 5 أشهر أو 6 أشهر لازم تكون إلى يعني يكون بنص أسرته، ما يكون بيد يعني عفوا من المساعدة أو اللي داس يكونون بالبيت، عشان الطفل يبدي يكون لغته ويكون تركيزه وتواصله مع الأم، مو ينترك على الموبايل أو على الشاشات.
0: للأسف احنا بالفترة الأخيرة احنا نشوف الأغلب الأمهات، تحياتي لهم طبعا،
1: الله يسلم،
0: ينطوهم الجهاز في سبيل هم
1: انه يخلصوا شغلهم
0: يشتغلون.
1: لا لا الشغل ما يخلص.
0: أكيد أكيد. خلينا ناخذ اتصال. ألو صباح الخير ست نور.
5: صباح الخير حبيبي.
0: نورتينا، شلونك ست نور؟
5: هلا بيك، الحمد لله أنا بخير
0: إن شاء الله، دائما إن شاء الله دوم. طيب دكتورة، طيب ست نور، شلون المجتمع ينظر إلى حالات التوحد؟ هل أنت مع أو ضد إذا كانت نظرتهم سلبية لهذه الحالات؟
5: لا أنا ضد أكيد يعني.
0: طيب.
5: لأنه اللي عنده يعني توحد يعني ما بها شيء، هذا لا عيب ولا هاي. أكو مراكز خاصة تعالج التوحد، يعني هذا مو يعتبر أنه مرض دائمي.
0: أكيد.
5: فأكيد ما تكون نظرتنا السلبية يعني، وأكيد هذا يسكن ما بكيفهم، يعني أكو علاجات تعالج هذا المرض حالة حال بقية الأمراض.
0: أكيد أكيد. طيب عندك سؤال توجهيه للست الدكتورة؟
5: أكيد. تحياتنا لضيفتنا الحلقة
1: حبيبتي، أهلا وسهلا.
5: بس أدني سؤال، التوحد بيا عمر يبين، وهل إذا الطفل يتعرض هواية لشاشة التلفزيون هو يصير بيه توحد؟ لأنه يقولون إذا الطفل الأهل يتركونه من هو صغير هواية على شاشات التلفزيون، يعني يباوع على التلفزيون، وأنه ما هذاك اللي يحجون معاه، بس أنه الطفل اللي يباوع على التلفزيون يصير بيه توحد. فأكيد هذا الشيء صحيح؟
0: سؤال جدا جيد.
1: إيه إن شاء الله نجاوبك على السؤال.
0: نشكرك إن شاء الله تشوفين الإجابة.
5: شكرا.
0: يا أهلا وسهلا، نورتينا. هلا هلا.
1: أنا بس أحب أجاوب على هذا السؤال، لأن هذا السؤال
0: كلش مهم.
1: إيه.
0: وإحنا دائما نركز على هاي النقطة وحكينا هسه قبل شوية. طيب دكتورة.
1: إيه. إحنا مو كل من قاعد على الشاشات أو شاف التلفزيون أو الموبايل هو انصاب بالتوحد.
0: بس إذا بكثرة دكتورة
1: أكو مغالطات بالتشخيصات. نعم. وبالذكر أنه الطفل أكو الطفل صار عنده اضطرابات نمائية ما يقدر يتواصل بعد.
0: نعم.
1: أو أكو الطفل صار عنده اضطرابات بالتواصل.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأن هو قاعد على الموبايلات وعلى الشاشات وتأخر عن النمو الطبيعي. تشوفين بعد ما يصير تأهيله وتدريبه بعمر 4 سنوات أو 5 سنوات يبدي يستكشف، فهذا
0: صح.
1: صار عنده تأخر لأن هو
0: صح.
1: ركز على التلفزيون. فالتوحد هو مو أنه إذا شاف التلفزيون هو راح ينطلق عليه كلمة توحد، فخلي يعني أكيد هو يأثر على جوانب التفاعل، على التواصل، على اللغة. فإحنا ننصح الأهالي أنه من عمر يعني سنة وحتى عمر 5 سنوات الطفل لازم يتجنب الموبايل ما يشوفه،
0: يعني يكون بفترات قليلة جدا
1: محدودة. اوكي شوف تخلي له افلام كارتون يكون هادف يشوف الطفل يتعلم منه، بس مو يقعد يفوت على برامج. يعني الطفل انا عندي اطفال يجي ابو 3 سنوات يفوت ببرامج انا ما اعرف ادخل لها،
0: هي اللي احنا نركز عليها،
1: اثرت على تواصل الطفل مع الأسرة.
0: صحيح.
1: أتمنى أنهم ينتبهون من أعمار مبكرة ما يشوفون التلفزيون.
0: أكيد. طيب دكتورة، هل تشوفين التشخيص يحدد مستقبل الطفل أم هو مجرد وصف لاحتياجاته الحالية حتى نعرف شلون نساعده؟
1: أكيد هو وصف لتحديد مشكلة الطفل، يعني مو التشخيصات تتغير من حين إلى حين. ممكن الطفل يجي أثناء التشخيص يعني ما عنده قدرة يتفاعل ويانا، يكون الطفل تحت ضغط أو تغيير بيئة، فبالفترات الأخرى تتعدل التشخيصات، ممكن ينطلق عليه صفة أنه هو طفل توحدي، بعد ما يتدرب ويتأهل يطلع الطفل عنده مشاكل يعني نفسية أو مشاكل اضطرابات الخوف أو كذا، فما تكون أنها هي يعني ملزم أنه هذا التشخيص يثبت على الطفل.
0: نعم. طيب هل تشوفين أنه ممكن تركيز الأهل يكون على نتيجة التشخيص يخليهم أنه ينسون الطفل نفسه؟ يعني بدل ما يسألون ابننا شنو يحتاج، ابننا شنو عنده، يركزون
1: على هاي النقطة. هي هاي المشكلة، يعني احنا دائما نتعرض لهذا الشيء أثناء التشخيص. تجي الأم تطلب من عندنا أنه يعني ابني شوفي، تركز أنه ابني شوفي. أنا أنطي فترة للتقييم.
0: نعم.
1: 30 يوم، فبعد 30 يوم هي ما تركز الأم على احتياجات الطفل قد ما تركز خايفة أنها تسمع كلمة الطفل عنده توحد.
0: بالضبط. هو هذا الشيء.
1: فهذا أنا اللي أتمنى أنه هم يفكرون على احتياجات طفلهم حتى يخلصوا مبكرا.
0: طبعا من خلال عملي دكتورة تدرين تعلمت أنه السلوك مرات يكون رسالة.
1: أكيد.
0: طفل يصرخ، يرفض، يضرب، ينسحب المجتمع، ممكن يشوفه طفل مشاغب.
1: صح.
0: لكن إحنا كأخصائيين لازم نتوقف ونسأل شنو يحاول يوصل لنا من خلال هذا السلوك. طيب برأيك شنو أكثر سلوك ينتاب أطفال التوحد؟ هل إنه الناس يفسروه بشكل خاطئ؟
1: إيه أكيد، هو السلوك الطفل يظهر عنده سلوكيات لأن هو غير قادر على التواصل، ممكن يصير عنده سلوك الرفض، العناد، يصير عنده، فدائما المجتمع يشوف إنه هذا هو خلاص هذا الطفل توحدي عنده هاي السلوكيات، فهو ممكن غير قادر على التعبير، فلازم يفهمون إنه الطفل إلى احتياجاته. ف... يكون عنده هذه السلوكيات.
0: أكيد أكيد دكتورة. طيب هل ممكن الطفل يكون يعاني من قلق أو خوف أو ضغط
1: احتمالات
0: نفسي؟
1: احتمالات كثيرة، يعني الطفل ما يقدر يتواصل فيشوف ضغط عليه ما يقدر يتحمله، حتى مرات يأخذون علاجات يعني أدوية فما تترهم ويا الحالة، فالطفل يبدي يظهر سلوكيات معينة من سلوكيات عدوانية، سلوكيات الرفض، فيقولوا نعم. أنه هو هذا الطفل خلاص هو طفل توحدي وبعد ما يطيب أو كذا، فلا لازم أكو حل أنه أنت تسعي بالطفل مالك عشان تقدر تحل مشكلته.
0: أكيد أكيد أكيد دكتورة. خلونا نطلع فاصل ويا أستاذ سان ونرجع لكم بعد لحظات.

0: أمامنا متاحة أمامكم، واستغلوا الفرصة على الخطوط التالية كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-800-333. وأكيد اللي يحبون يتواصلون ويانا من خارج القطر أكيد واتساب متاح أمامكم حتى تستفسرون عن هواية أمور تخص أولادكم، خاصة إذا عندكم هيجي حالات. طيب دكتورة ميسون، أحب أن أنوه عن موضوع يمكن هواية من الأهالي أنه دا يركزون عليه هذه الفترة. كم فترة التأهيل والتدريب حتى يكون هذا الطفل عنده قدرة أنه يلتحق بالمدارس؟
1: طبعاً قد جانا الطفل من وقت يكون نعم. التدخل مبكر أسرع نعم. أكو أطفال تحتاج من سنة إلى سنتين، وأكو أطفال تحتاج 6 أشهر إذا كان الاضطراب جدا بسيط يعني نعم. فهو بعد ما يتدرب ويتأهل أكيد يعني من يكون بعمر المدرسة احنا نفضل انه يروح ب6 سنوات يصير دمج نعم. ويا المدارس، ولو بعض المدارس يعني هسه الأمهات كلهم يأيدوني الكلام
0: هو بالضبط هسه يعني هواية ناس يعني يريدون يعرفون
1: العام الدراسي يكون صعب على الأهل، لأن بعض المدارس ما ترفض استقبال هذول الأطفال، وهذا الشيء يعني أيضا يأثر على نفسية الأم والأب. فإحنا نتمنى من المدارس إنهم أكو عندهم إمكانية يتقبلون هذول الأطفال ويصير دمج ويا أطفال اللي موجودين بالمدارس. فأكيد هم يحتاج لهم وقت ويحتاج لهم دعم أيضا من المدارس. بالمناسبة إحنا قبل يومين كنا في مدينة الموصل خرجنا أكثر من 27 طفل للمدارس، تأهلوا يعني 100% وعندهم إمكانية أنهم يستحقون يروحوا المدارس. بس شفت بعض من الأطفال وأهاليهم كانوا الأهالي متخوفين أنه يودوهم للمدارس ويرفضوهم
0: من المدارس. بالضبط دكتورة، لأن تدرين شنو يعني إحنا دا نشوف الحالات، يعني أنا استدعوني في مدرسة أهلية قبل فترة يعني في سبيل أنه أتابع الحالات اللي عندهم توحد نعم. فشفت أنه يعني الأساتذة أو المدرسات ما مهيئين أنه يتخصصون بهذا المجال حتى يعرفون شنو متطلبات الأطفال. فإحنا نركز أنه المدارس تكون خاصة بهذه الفئات حتى يكونون يعني المدرسين المتخصصين بهذا المجال أنه يكون عندهم دراية بهذا الموضوع، يعني حتى يعرفون شلون يتعاملون وياهم.
1: على فكرة أنا كان عندي طلاب بالدار بعد ما دربوا وتأهلوا ما استقبلتهم أي مدارس،
0: فاضطريت
1: أني أسس مدرسة
0: هنا بالأقليم
1: نعم موجودة مدرسة مالي بخشين سميتها. طبعا هاي المدرسة استقبلت العديد من الأطفال وتخرجوا إلى الصف الثالث متوسط.
0: حلو دكتور، أنا ما سامعة بها، يعني يا ريت الأهالي هم يكون عندهم علم.
1: موجودة وتستقبل الأطفال وكل الكادر اللي موجود هم متدربين على يدي وكلهم متخصصين، وإحنا بالإضافة إلى المعلمين الأساسيين خلينا مدربين آخرين هم يكونون ويا مساندين لل.
0: حلو، لازم يعني يكونون مختصين بهذا المجال.
1: لما يتدرب ويطلع يريد يروح يندمج ويا بيئة طبيعية
0: نعم.
1: راح يشوف فرق، راح يصير عنده مشاكل أيضا نفسية إنه كيف الأطفال يتنمرون عليه أو ما يقبلوا أو كذا، فصارت عدة مشاكل بهذه.
0: وتأثر على نفسيته هواية.
1: مو بس على نفسية الطفل، الأم والأب
0: نعم.
1: فيفرحون إنهم يكون ابنهم بالمدارس. فبهذا اليوم الجميل احنا نتمنى من كل المدارس تستقبل نعم. هذه الأطفال ويهيئوا لهم معلمين يكون عندهم خبرة للتعامل مع هذه الأطفال.
0: أكيد طبعا أريد أحكي عن جانب أشوفه، يعني هو جانب جدا مهم أشوفه بالعيادة. أحيانا احنا نركز كل اهتمامنا على الطفل وننسى الأم. الأم ممكن تكون من الصبح لليل بين مواعيدها وتدريب، متابعة الطفل، بيت، مسؤوليات، وفوق هذا كله أنه نسمع من المجتمع كلمات ليش أنت مدللته هواية، شدي شوية عليه، هذا كله من التربية، أنت السبب، وإلى آخره. يعني شون إحنا نقدر أنه ننطيها فالدعم أنه حتى تتقبل هذا الشيء وما تنصدم ويا المجتمع؟
1: هي كل أم هي مسؤولة عن حياتها وعن بيتها وعن أطفالها، فهي تعرف اللي ما يدور في البيت. أكيد كل طفل يريد حنية ويريد تعامل إنساني ويريد رعاية من الأم، فالأم هي أم تبقى

0: أم تحب طفلها وتحب مهما كانت الظروف ومهما كانت، فالأم يصير عليها يعني كمية من الضغط،
1: الضغط النفسي على الأم
0: النفسي من محيطها. فأنا أتمنى أنها هي لا تنتبه لهاي الإجراءات بقد ما تنتبه إلى أنه تأهل ابنها وتنتبه لحياة جديدة، وهذه مو نهاية العالم.
1: أكيد
0: أنا عندي
1: أكيد
0: تجربة
1: أكيد
0: مع كثير أطفال من 2008 أنا أشتغل ويا أطفال وتخرجوا وراحوا والأمهات سمعوا وصاروا قصص وانتهت والأحلام تتحقق إذا الأم كان عندها هدف إنها هي حتعالج ابنها وحتقف بصفه، فلا يهمها كلام الآخرين.
1: وهي لازم تهتم بنفسها حتى تنطي طاقة لابنها. يعني إذا هي منهارة فأكيد راح تأثر
0: على على حسب الطاقة. يعني الأم إذا تهمل نفسها وتهمل باقي الأخوات وتهمل أسرتها من أجل طفل واحد، لا، هي حتعالج الطفل الواحد وتهتم بنفسها وتهتم بباقي أطفالها، والمسألة جدا بسيطة بس هي لازم تفكرها بالجانب الإيجابي.
1: أكيد أكيد طبعا. خلونا نطلع فاصل ونسمع آراء الناس من خلال الاستطلاع اللي أجريناه في مول عنكاوة. مشكورة إدارة عنكاوة. نطلع فاصل ونرجع لكم.
2: استطلاع الرأي.
3: استطلاع الرأي.
1: مرحبا.
4: يا أهلا وسهلا.
1: أكيد أنت سامعة عن مرض التوحد، شلون تشوفين نظرة المجتمع إلى طفل أو شخص مصاب بالتوحد؟ شنو نظرة المجتمع؟ شلون ينظرون إليه؟
4: هلأ بصراحة المجتمع لحد هلأ يعني نحن كمجتمع شرقي إساتنا ما عنده هاي الثقافة، ما يعني إساتهم بينظروا إله هيك بنظرة غريبة أو يعني ما بيحاولوا أنه هن يفهموا هذا الوضع يعني بالنسبة له، مع أنه هو وضع خاص لازم يكون فيه له اهتمام أكتر يعني مبالغ فيه بالنسبة لغيره من العالم الطبيعيين أو الأطفال الطبيعيين. بس بالنسبة لي أنا لا، مو هيك بنظر له، بالعكس يعني هو هذا توحد هو مرض يخلق مع الولد، هو ما نو يعني سلوك بيكتسبه بعدين، لا، ما هو بالأساس هو يعني خلقه. هلأ بصراحة هو المجتمع هلأ صار عم يتحسن شوي، يعني أحسن بكتير من قبل. قبل لا كان هيك نظرتهم كانت كتير بشعة، بس بالنسبة لهلأ بالأيام هاي لا، الأهل بلشوا أكتر وعي بالضبط.
1: شكرا جزيلا.
4: أهلا وسهلا، شرفتك.
5: هي بصراحة مع الأسف نظرة أغلب المجتمع لأطفال التوحد نظرة سلبية، يعني طبعا هذا شيء خاطئ، هن حالات خاصة لازم المجتمع يكون وقوفه إلى جانب هاي الحالات مو ضده، يعني لازم تتراعب حالة خاصة. طبعا الأهل بيلعبوا دور كتير كبير بهذا الموضوع عن طريق المدارس، عن طريق التوجه، عن طريق الاهتمام والرعاية، كما هي إلى جانب كتير أمور بالإضافة لدور الدولة والمجتمع بهذا الخصوص. صراحة لا، بشكل شخصي ما صار احتكاك مباشر مع حدا مصاب بهذا المرض، بس نحن عم نشوف يعني نعرف من أشخاص مجاورين لإلنا أو حدا احتك بهذا الموضوع مو أكثر من هيك. طبعا أنا بتمنى يكون في إلهم مراكز خاصة، اهتمام خاص، أطباء، دكاترة تراعي هيدا الحالات، بالإضافة لحملات اجتماعية توعي الناس بخصوص هيدا الحالات والأطفال اللي مصابة بهذا المرض.
1: طبعا حالات التوحد بالفترة الأخيرة هواية زادت، يعني مو مثل قبل، فشون تشوفين نظرة المجتمع إلى عائلة عندهم حالة من حالات التوحد؟
6: أكيد هو نظرة المجتمع يعاملون الطفل كأنه طفل مريض. أنا من الناس، أنا ابني نفس الحالة، هو مو عنده توحد يعني كلش قوي، بس أكثر من مرة أنا وديت الروضة ما تقبلوه، يومين أكثر ما تقبلوه، رأساً قالوا ودي طبيب نفسي، فأني ما سويت هذا الشيء طبعاً.
1: طيب شلون تعاملتي ويا الموضوع؟
6: لا، أنا ما أتعامل بأنه هو كمريض، هو مو كمريض، يعني هو إحنا لازم نتعامل وياه كشخص طبيعي، يعني نروح وياه للمدرسة نعامله، فأي شيء يسويه نقول له الشيء عادي.
1: يعني هسا أنت عندك حالة وما مشوفته الطبيب نفسي؟
6: لا، يعني مو مشوفته لأنه هو ما بيشي، هم يعني يسووه كمريض بس هو مو كمريض. هذا الطفل هو بس يحتاج أمان مو أكثر. الطفل من يشعر بالأمان ينزل ويا الناس ويحكي وياهم كل شيء.
1: طيب ممكن أعرف شنو الأعراض اللي موجودة عليه؟
6: الخوف، هو الخوف دائما يخاف من الناس، يخاف لا
1: النظر يعني من يباوع عليك من يحكي وياك يركز بعيونك
6: يركز إيه. بس الناس الغربة يخاف منهم الخوف. أنا يعني وديت الروضة بيت الطفل يعني بس قلت لهم انطول الأمان هو كل شيء ما بيه، وفعلا بس انطول الأمان كل شيء ما بيه، سنة كامل هو يداوم وياهم.
1: طبعا معلومات أزيدك بيها، مو بس أمان، هو محتاج أول شيء أنه نقطع الشاشات، أنه لا تلفزيون لا موبايل لا آيباد، هاي وحدة. ثاني شيء أني أعالجه من خلال الغذاء اللي ياكله. زين انت طبقتي؟ لا لا هي مو قضيه زين ومو زين،
6: لا اعرف اني هو اصلا الدكتور قال من نوع الحلويات هاي نهائيا ما يصير، هو اصلا اني ما ياكل. ايه ايه هو احنا اصلا ما ياكل، لا لحم عادي بس مو بكميه هوايه.
1: يلا شكرا جزيلا،
6: تسلمين حياتي.
3: والله احنا كانسان يعني لازم اكيد يعني ننظر لهالفئه من الناس بشكل يعني ارأف، رحمه اكثر، يعني أكيد لازم نتحمل تصرفاتهم اللا إرادي. هذا الشيء يعني من رب العالمين، هم ما لهم ذنب بي، نساعدهم نحاول نهدئهم منثير غضبهم بصراحة، لأنهم هذول فئة يعني ما عندك أي يعني ما تتوقع أي لحظة هو شنو اللي بتفكيره وحيتصرف هذا التصرف. فأكيد يعني لازم رأفة حنية أستوعبه أتحمله. أي والله يعني أحد الأقرباء عنده طفل عمره تقريبا 5 سنوات طيف توحد، بدينا يعني اكتشفنا بأنه هو من الصوت العالي يثيره، إذا صارت يعني مشكلة قدامه أو أي شيء كل شيء أثر على نفسيته ويبدي يصيح يعني يسوي في التصرفات كلش قوية. يعني هذا لاحظته فيه. والله تهدئته أول شيء بعاد المصدر اللي يعني أدى هاي الحالة اللي صارت عنده، يعني إذا كان صوت عالي بمشكلة بين طرفين أخذوا إلى مكان ثاني، حاولوا إلى الطفون الجوية يحجون بصورة هادئة وياه، يعني هواية أمور حتى يتخلصون من الحالة اللي صابت جتي إلى من أثر هاي المشكلة اللي صارت قدامه.
7: أنا شخصيا نظريتي يعني بخصوص هذا الموضوع إنه كل إنسان بالمجتمع سواء كان دكتور سواء كان الأهل سواء الأصدقاء سواء الأخ أو الأخت، شخص عادي نصادفه يعني بالأيام العادية، إلى دور وإلى يعني دور يلعب نفسية الطفل أو الشخص اللي عنده توحد أو الاحتياجات الخاصة. مثلا الأهل يستقبلوا باحتضان التصرفات المو إرادية اللي تصير، مثلا نستقبلها بإيجابية، يعني مثلا نقدر نراجع طبيب نفسي كلش هواية عنده دور. ليش؟ لأن هو راح يكون خبرة بهذا الموضوع، راح يقدر يعالج حتى إذا مو بالمية 100% راح يقدر يعالج مثلا نسبة معينة، راح تكون هاي النسبة مهمة للأهل. مثلا راح يعلم الطفل شلون يحكي إذا أكو أطفال ما يقدرون يحكون، راح يعلم الطفل شلون يتصرف بشكل إيجابي، ومثلا يعلمه طريقة وكأنه هي لعب بس هي راح تعلمه يعني أنه يصير أفضل. وللعلم الأشخاص مع التوحد كلش أذكياء، كلش هواي أذكياء، يعني الدرجة الإنسان العادي والقاري والفاهم ما راح يقدر يوصل ذكائهم. يعني خلينا نقول إنه الله يأخذ وينطي، يعني هو أخذ التصرفات الطبيعية من عندهم بس انطاهم ذكاء. لأن هسه إذا تجيب طالب توحد يعني يكون بالمدرسة تسأله سؤال يقدر يجاوبك أحسن، والجواب مالته حيكون يعني جواب ما حد ما مجاوبك منه. يعني هسه جيب اني وجيب طفل توحد، هسه اني مو قارية ودا اتدرب وما ادري شنو، بس هسه لو جيبت يعني الموضوع مثلا تطرحه عليه مره واحده هو حيدرسه بعقله ويجي يجيبك الجواب ويجي، يعني هواي اذكياء بصراحه يكونون يعني وحلوين ترى، والله هواي حلوين. يعني الواحد اذا يعني يعرف شلون يحتضنهم فهم ابد مو مؤذين، بعكس النظره اللي ماخذها المجتمع انه هم اشخاص مؤذيه ومزعجه. اذا الواحد يستقبلها بشكل ايجابي فهم كلش حلوين.
0: احبائي
8: أحبتي المستمعين، أكيد سمعتوا من خلال آراء الناس أنه نلاحظ أنه الوعي تجاه التوحد ده يكبر، بس بعدنا نحتاج تغيير، نغير بعض النظرات والأفكار القديمة ونشوف أنه الطفل التوحد هو محتاج بروتوكول. وأكيد دكتورة ميسون لها رأي ثاني بالنسبة للآراء اللي سمعناها.
0: طبعا كانت آراء يعني بناءة، وأكو بعض الآراء يعني مختلفة عن ما احنا سمعنا. بالنسبة لنظرة المجتمع وتقبل بعض الأشخاص ما يتقبلون، هذه الشغلة عالمية وليس في الشرق الأوسط. يعني أنا تعاملت مع أوروبا، تعاملت مع أمريكا، تعاملت مع دول الخليج، مع كل مكانات. أكو بعض الأسر ما تتقبل الحالة، والمجتمع أيضا ينظر إلى نظرة أخرى. هاي ثقافات مجتمعات، وبالعكس إحنا هسه بدأت الناس تنظر نظرات إيجابية متعاونة متفائلة. يعني صحيح، نسمع كل شيء إنه أكو حلول، الناس بدأت تبادر،
8: يعني صار عندها وعي،
0: صار عندهم وعي كبير يعني مو قليل. فإحنا ما نخلي هاي نقطة اللي تمنعنا إنه إحنا نظهر مشكلتنا ونعالجها ونتابعها. مثل بعض من الأخوات أنا سمعت يعني ما تريد تراجع الطبيب، بالعكس ممكن لو أنت تراجعين الطبيب ممكن طفلك عنده نقص في تأميد
8: دي
0: أو نعم، عنده فقر دم يعني نعم، مخزون الحديد، ممكن هذين
8: هي الأسباب هواية، واحتمال عنده أصلا مشكلة نفسية سببت له هذا الخوف،
0: نعم. ممكن شاف مشهد بأحد الألعاب بالتلفزيون بأشي وأثرت على العامل النفسي عنده، الطفل قام ما يتقبل المجتمع.
8: صح.
0: فنتمنى أنه الناس تنظر. بعد إن شاء الله عندنا بعض المعلومات إن شاء الله نذكرها، من هي خطط وبروتوكولات تقدر تساعد الأسر على تخطي هاي المشاكل.
8: أكيد أكيد. طبعا خلونا نطلع فاصل صغير ويا سان ونرجع مرة ثانية.

0: طبعا أحب أشكر كادر إذاعة راديو عنكاوة من خلال هذه المفاجأة الحلوة اللي سووا ليها. شكرا مخرجنا سان، ونرجع وياكم مرة ثانية ويا ضيفة حلقتنا لهذا اليوم، وهي مسؤولة عن مجموعة دار العطاء لتدريب وتأهيل أطفال التوحد بالإقليم وبعض محافظات العراق، الدكتورة ميسون حسين الحديدي. أهلا بيك مرة ثانية دكتورة ميسون. أريد أحكي لكم عن حالة من الحالات اللي بقت بذاكرتي، طبعا بدون ذكر أي اسم أو تفاصيل. إجتي أم للعيادة وهي متعبة جدا، وكانت تحكي عن ابنها وتقول كل شيء أسوي حتى ما أسمع كلمة توحد، لأن أحس إذا اعترفت بيها كأني فقدت ابني. كانت تقارن ابنها بأطفال العائلة وتبكي كل ما شاف الطفل بعمره يبكي ويحكي أو يلعب بطريقة مختلفة، وكانت كل مرة تشوف سلوك معين عند ابنها تحاول تخفيه أمام الناس حتى ما حد يلاحظ. بالبداية كانت تبحث عن علاج يغير ابنها بسرعة، لكن مع الوقت بدت نغير عندها السؤال. بدل ما كنا نسأل شلون نخليه مثل باقي الأطفال، صار السؤال شلون نفهمه، شنو نقاط قوته، شنو اللي هو يخوفه، شنو يحتاج حتى يتواصل ويشعر بالأمان. وهنا أذكر موقف مؤثر جدا. بعد فترة من العمل قالت لي اليوم لأول مرة ما خفت من كلمة توحد، لأن صرت أشوف ابني قبل ما أشوف تشخيصه. وهنا كانت نقطة التحول، مو لأن التشخيص اختفى، لا، لكن لأن الخوف من عنده اختفى. وهذا يمكن أهم درس نتعلمه. صدقوني لما نفهم الطفل يتغير تعاملنا وياه، ولما يتغير تعاملنا وياه أكيد راح تتغير حياته كلها. طبعا دكتورة، من واقع خبرتك بالمركز، هل تشوفين أنه الأهل بالفترة الأخيرة أنه صاروا يتقبلون هذا النوع من العلاج اللي حضرتك أنت تقدمين لهم يا؟
1: أكيد، يعني بالفترة الأخيرة بدت الناس توعى وتفهم وتتعاون معنا من أجل حل المشكلة.
0: نعم.
1: بس بعض الأحيان تجيج حالات فردية أنهم ما يقدرون يتقبلون الحالة.
0: نعم.
1: فتأثر على تدريبه ليأخروه أو يسحبوه ويخلوه فترة قصيرة، وما يقدرون يتحملون الموقف لما يشوفون أطفال آخرين فيسحب ابنه ويأخر عن العلاج.
0: أكيد أكيد. طيب برأيك هل أكو فرق كبير بين أنه نتعاطف مع الطفل وبين أنه نشفق عليه؟ وهل الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج شفقة لو يحتاج فقط فرصة أو يتعلم أو يعرف شلون يشارك أو شلون يكون جزء من هذا المجتمع؟
1: والله دكتورتنا العزيزة، كل طفل بالعالم، أي طفل مصاب بالتوحد أو طفل ذوي احتياجات خاصة، ما يحتاج إلى شفقة، يحتاج إلى فرصة.
0: نعم.
1: يحتاج أنك تعاملينه أنه طفل وصلتيه إلى مرحلة وساعدتيه أنه يعتمد على نفسه. وبالعكس من تنطينه فرصة حيبدعون، حيكونون أشخاص لهم ذو أهمية بالمجتمع.
0: طيب لو عندك أم الآن تسمعنا أكيد وابنها مشخص بالتوحد، وهي لحد الآن لحد هاي اللحظة تبكي وتقول ليش ابني، شنو راح يصير مستقبلها؟ شنو أول جملة تحبين تقولي لها إياها؟
1: أقول لها اطمئني، تعالي زوري دار العطاء
0: أكيد،
1: وشوفي الدات القديمة عن الأطفال اللي راحوا وتخرجوا. وهذا شيء يعني ما داعي للقلق، إنه إذا أنت حاولتي تساعدين طفلك وتتعاونين حتلاقين الطفل عنده قدرات عالية وحيكون طفل طبيعي.
0: أكيد أكيد. طيب دكتورة، شنو كلمة أخيرة توجهيها من خلال عنكاوة راديو؟
1: كلمتي الأخيرة، ما أريد الأهالي يمشون وراء سراب وهو الأنترنت أو اليوتيوب يتابعوا بعد ما شافت أي سلوك على طفلها. مو
0: نعم.
1: كل شيء هسه احنا نشخص ونقول توحد، بصراحة اكو اضطرابات عديدة تدخل الى تشخيصاتنا، هي مو كل الاطفال هم مصابين بالتوحد. بدت الفترة الاخيرة اذا طفل كان ما عنده تواصل او كان عنده مشاكل بالسمع او عنده مشاكل بالامعاء او عنده مشاكل اخرى طبية صحية،
0: صحيح،
1: فدائما يطلقون عليه انه هذا الطفل توحدي. مع احتراماتي لكل الأطباء وكل التشخيصات، لازم الأهل يدورون على الحقيقة ويصلون إلها ويتعاونون ويا أي مؤسسة تخدم طفلهم.
0: أكيد هذه نقطة جدا مهمة، ويا ريت لو كل الأهل يسمعوك
1: إن شاء الله.
0: دكتورة ميسون، طبعا هسا احنا وصلنا لنهاية الحلقة وراح نجري القرعة ونشوف منو الفائزين ويانا. خلوا دكتورة ميسون تشاركنا بهذه القرعة. الفائز الأول
1: ريحاب.
0: ريحاب أكيد ربحتي ويانا جائزة مقدمة من مركز دار العطاء لمدة أسبوع كامل وتشخيص وتقييم، وحتى إذا حضرتك ما عندك
1: تعطينها لأي صديقة أو صديقة أو أي أحد، وهذا أي وقت تجون يا مرحبا.
0: أكيد، وشكرا لدار العطاء على هذه الجائزة الحلوة. جائزة ثانية نشوف منو الربح ويانا.
1: أكيد خلود الحلوة.
0: ألف مبروك خلود، أكيد ربحتي ويانا، وهي جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال عقراوي، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. ونشوف الفائز الأخير منو راح يكون ويانا ويربح غسل سيارة مجاني من
1: الأستاذة نور.
0: أستاذة نور ربحتي ويانا جائزة مقدمة من غسل المصيف، وعبارة هي عن غسل السيارة مجانا. أعزائي المستمعين، أكيد إحنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ويمكن إحنا ما نختار الاختلاف اللي يولد به الطفل، لكن نختار شلون نتعامل وياه، ونقدر نخليه يشعر أنه اختلافه أبداً مو عيب، ونقدر نخليه يشعر أنه اختلافه هو جزء من شخصيته، وأنه عنده مكانة وقيمة وقدرات بهذا المجتمع. والتشخيص مو ختم على جبين الطفل، أحب أن تخلوها هذه النقطة في بالكم. التشخيص هو معلومة وطريق يساعدنا حتى نفهمه، والتوحد مو نهاية القصة، هو بداية قصة تحتاج صبر، علم، تأهب، حب، دعم. وأريد أترككم اليوم بجملة أتمنى لكل أب وأم يتذكروها: لا تضيعون وقتكم بمحاولة إخفاء التشخيص عن الناس، بينما طفلكم يحتاجكم حتى تفهموه تساعدوه. لا تخافون من كلمة توحد، خافوا من أن يمر الوقت وطفلكم يحتاج مساعدة وأنتم منشغلين بإنكاره. والأهم، لا تشوفون التشخيص قبل ما تشوفون الطفل، شوفوا عيوبه، عيونه، مشاعره، قدراته، خوفه، أحلامه وشخصيته، لأن خلف كل تشخيص إنسان وخلف كل طفل عائلة تحتاج أن نساندها مو أن نحاكمها. وشكرا أكيد للدكتورة ميسون وعلى أنه لبت دعوتنا، وهاليوم انطتكم معلومات جدا جدا قيمة. وشكرا أيضا لدار العطاء على هذه الجائزة اللي أتاحها لنا. دار العطاء هو مركز لتدريب وتأهيل أطفال التوحد في الأقليم وبعض محافظات العراق، وأيضا دكتورة ميسون حاصلة على الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة. مشكورة دكتورة ميسون حسين الحديدي، وشكرا لكل أم وأب ديكافحون كل يوم حتى يمنحون أطفالهم حياة أفضل. وتذكروا دائما الصحة النفسية تبدي من الفهم، والوعي يبدي عندما نتوقف عن الحكم على ما لا نفهمه. كنت وياكم من برنامج صحتنا النفسية منال العقراوي، مع السلامة.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: او نبي شان صم لواني نبي مو شو
1: قلت الشي بوين شو
2: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقينة بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا،
0: راديو عنكاوا.
2: استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني باسمة كالفجر، بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإبان.

في أرضك الطيبة تزهر الأحلام وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شو

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

صباح الخير والطمأنينة لكل قلب يبحث عن السلام، ولكل روح تبدي يومها بأمل جديد. أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو عنكا والأحبة على التردد 97.7 ومتابعي صفحتنا على الفيسبوك في برنامج صحتنا النفسية. معكم الأخصائية النفسية منال ميخائيل، متخصصة بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، وأكيد راح نلتقي بيكم حتى نمنحكم مساحة من الوعي والاهتمام والكلمة الطيبة. حياكم الله.

0: أحبتي المستمعين، موضوعنا اليوم من المواضيع الإنسانية والنفسية المهمة اللي تمس كثير من الأسر والمجتمعات، وهو التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة بين التشخيص النفسي ونظرة المجتمع. أحياناً أصعب جملة ممكن أن يسمعها الأب أو تسمعها الأم هي ابني بتوحد، مو لأن الجملة بحد ذاتها مخيفة، لا، وإنما لأنهم من يسمعوها يبدون يتخيلون مستقبل ابنهم كله. وأحياناً الأب أو الأم يعرفون أنه أكو شيء مختلف بس يرفضون يسموه، لأن الاعتراف بالنسبة لهم يعني مواجهة الخوف ومواجهة المجتمع ومواجهة مستقبل ما يعرفون شنو مخبي لهم. وأنا من خلال عملي بالعيادة شفت أنه بعض الأهالي ما يحتاجون أحد يحكم عليهم أو يلومهم، يحتاجون فقط أحد يساعدهم شلون يفهمون أنه التشخيص مو وصمة ولا عيب ولا هي نهاية الطريق، وإنما هي بداية لفهم الطفل ومساعدته، لأن الطفل ما اختار اختلافه، والأم أيضا ما اختارت تكون عندها رحلة أصعب، والمجتمع مو من حقه أبدا يحول الاختلاف إلى عار. واليوم راح نحكي عن التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، بس مو من زاوية التشخيص فقط، راح نتكلم عن الطفل، عن أهله، عن صحة النفسية، وعن مجتمع ممكن يكون جزء من العلاج أو للأسف من المشكلة. وضيفتنا اليوم هي مسؤولة مجموعة دار العطاء لتدريب وتأهيل الأطفال التوحد في الأقليم وبعض محافظات العراق، الست ميسون، الدكتورة ميسون حسين الحديدي، وأيضا هي حاصلة على الدكتورة الفخرية من جامعة الشارقة، حتى نسمع منها عن قرب شنو نشوف يوميا، شنو تشوف هي وشنو يحتاج الطفل وعائلته فعلا. أكيد دكتورة ميسون هي من الدكاترة المميزة بهذا الاختصاص، فأهلا وسهلا بيك دكتورة في راديو عنكاوا، نورتينا.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، وصباحكم جميل إن شاء الله، وإن شاء الله هذا اليوم تكون معلومات يعني قيمة
0: أكيد
1: تفيد مجتمعنا
0: بوجودك دكتورة
1: بإذن الله إن شاء الله. طبعا أكيد مثل ما تفضلتي وطرقتي حضرتك لبعض الأهالي، هم يعانون من مشكلة أنه من يشخص ابنه أو التشخيص أو تقييم حالة أنه الطفل مصاب بالتوحد، فتكون ثقيلة على استقبالهم هذه الجملة، وتأثر أكيد. تأثر على الأسرة وتأثر على تعاملهم مع الطفل. فأحنا نأكد لهم أنه هو طيف التوحد أو التوحد بحد ذاته هو مو كلمة خطيرة.
0: نعم.
1: هي كلمة يعني ذكرت أنه كتشخيص للطفل، بس هي مو نهاية التشخيص.
0: أكيد.
1: أكو الطفل عنده فرصة أنه يتعالج ويتأهل ويندمج بالمجتمع.
0: أكيد أكيد أكيد دكتورة. طبعا مثل ما عودناكم تعرفون إحنا هواتفنا متاحة أمامكم، واستغلوا الفرصة لأن اليوم يوم مميز لكم، خاصة اللي عندهم هيك حالات، فخلوكم ويانا وتواصلوا على أرقامنا كورك 0750-380-00-333 وأسيا سيل 0773-0800-333، وأكيد خدمة الواتساب متاحة أمامكم. وحب أن نذكركم أنه هناك جائزتين، ثلاث جوائز، جائزة هي مقدمة هسه نوهتنا عليها الدكتورة، مقدمة من مركز دار العطاء لمدة أسبوع كامل مع التشخيص والتقييم، فاستغلوا الفرصة. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. أما الجائزة الثالثة هي متاحة من غسيل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجانا. وأكيد موضوعنا، محور حلقتنا اليوم راح يكون التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة بين التشخيص النفسي ونظرة المجتمع. أهلا وسهلا مرة ثانية بيج دكتورة ميسون، وحب أن أبدي وياك أو أقول لك أنه التوحد أو اضطراب طيف التوحد، هل هو حالة نمائية تأثر بصورة أساسية بالتواصل والتفاعل الاجتماعي؟ وهل يمكن أن تظهر عند الأشخاص بدرجات وطرق مختلفة؟ ولهذا السبب يمكن تسمى طيف التوحد. ممكن تنطينا فد نبذة مختصرة عن هذه الحالة؟
1: أكيد. إحنا اضطرابات طيف التوحد هي اضطرابات نمائية تأثر على جوانب التفاعل عند التواصل أو التفاعل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وتأخر الطفل عن النطق وتأخر عن المجالات الأخرى اللي هو الطفل يكون بالأعمار المبكرة.
0: صحيح.
1: فهو الطيف يتعالج.
0: نعم.
1: بعد أهم شيء هو عندنا إحنا نرجع إلى نقطة التشخيص والتقييم.
0: نعم.
1: إذا تشخص الطفل من الجوانب اللي هو اصاب بها اضطراب طيف التوحد فأكيد راح تضع خطة شاملة ويقدر الطفل يتعافى منها. بس يكون دائما احنا نشجع الأهالي انهم يكونون بالتدخل المبكر. يعني ايش قد عمر الطفل صغير اكو حل، لان اكو فروقات بين الأعمار.
0: أكيد.
1: تأثر.
0: أكيد.
1: على العلاج الطفل بسرعة.
0: أكيد. دكتورة احنا حديثنا عن دار العطاء. نريد نعرف من عندك يمتى تأسس وشنو دوره وشنو أبرز الاحتياجات النفسية اللي قد يحتاجها المقيمين في هذا الدار.
1: طبعا دار العطاء تأسس من 2008 ونشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم فتحنا احنا في اقليم كردستان في منطقة عين كاوة. استقبل العديد من الأطفال المركز وبدأ في مراحل من العلاج بالتعاون مع الأسر، والحمد لله تأهلوا إلى رياض الأطفال وإلى المدارس، وكل اللي موجودين هم يحتاجون دعم نفسي ويحتاجون إلى تدريب وتأهيل صح على إيدين أمهر الأخصائيين.
0: أكيد أكيد دكتورة. خلينا نأخذ اتصال ونرجع لك مرة ثانية. ألو صباح الخير.
2: ألو
0: صباح الخير.
2: صباح الأنوار.
0: شونك؟ أكيد خلود ويانا إذا ما أكون غلطانة.
2: نعم خالدة موسى.
0: أهلا وسهلا خالدة. أكيد سمعتي محور حلقتنا لهذا اليوم.
2: نعم.
0: هل صادف
2: الموضوع؟
0: نعم
2: نعم.
0: عندك حالة أنه شفتيها أو قابلتيها أو عائلة عندهم هذه الحالة، وشون يتعاملون مع هاي الحالة؟
2: أنا يعني الحمد لله يعني ما عدنا من العائلة، بس قابلت من صديقات عندهم ولد من هو طفل اكتشفوني يعني هسه عمره 13 سنة.
0: نعم.
2: وكان يدزوه على يعني مثلا دورات على مراكز. قبل فترة كنت بعرس يعني شوفيه تصرفه صار يعني تغير كثير بالعلاج.
0: طبعا يعني انت
2: يعني انا العفو بس سؤالي للأخت انه على الأهل.
0: نعم.
2: هم الدور من البداية يكتشفون هذا الشيء حتى يكون العلاج أسهل.
1: نعم. أهلا وسهلا ست خالدة وشكرا على هذا السؤال كلش مهم، وإحنا إن شاء الله نجاوبك عليه بكل أمانة. أكيد التدخل المبكر، الأهل لما يكتشفون طفلهم من عمر سنتين أو أقل من السنتين إنه الطفل ما عنده تفاعل، ما عنده تواصل، ما عنده يعني تركيز أو التفاعل الاجتماعي، إحنا أكدنا لازم يسارعون بتشخيصه وتقييمه.
0: أكيد.
1: ويبدون ببروتوكول علاجي مهم إنه يخلص الطفل من هذا الاضطراب على شكل مبكر يعني.
0: نعم.
1: ويخلص من عنده بإذن الله.
0: أكيد أكيد. شكرا لتواصلك ويانا، وأكيد أخذت الجواب الصح. نعم. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: شكرا شكرا. أهلا
0: وسهلا. طيب دكتورة، هل تشوفين أنه أكو اختلاف يعني بين الاحتياجات النفسية بحسب نوع الإعاقة والعمر؟
1: أكيد، لأن هو التشخيص، إحنا نرجع على نقطة التشخيص، أكو اختلافات كبيرة بين.
0: نعم.
1: الأطفال اللي عندهم مشاكل باضطرابات عصبية نفسية، وهاي تكون مرات وراثية ما.
0: نعم.
1: لها علاقة في طيف التوحد ولا.
0: نعم.
1: فهذه لازم الأهل يذكروها يعني عند التشخيص أو التقييم مع الأخصائي النفسي أو الدكتور المعالج، لازم تنذكر هذه الاضطرابات، فأكو فروقات. أكيد
0: أكيد أكيد أكو فروقات. طيب شنو أكثر ردود الأفعال اللي تشوفيها عند الأهل؟ هل هو الإنكار أم الخوف أم البكاء أو البحث عن أي شخص يقول لهم أنه ابنكم طبيعي؟
1: دكتورة، هي حسب مرات طبيعة الأسرة. مرات تجيني أسر متقبلة الموضوع ومتعاونة معانا وتكون كلش أوكي، يعني نقدر نأهل ابنهم بالتعاون معهم. مرات أسر تنكر هذا الشيء يعني تحاول تخفي جزء من المعلومات.
0: نعم،
1: وهاي المعلومات لما تكون موجودة عندنا حتساعدنا إنه إحنا نتخلص من المشكلة، بس هم كتصير صدمة نفسية عندهم لأن من المجتمع كيف إنه أني ابني أصاب بهذا الاضطراب، فيأخرون الطفل وما يقدرون يظهرونه، فهي هاي المشاكل تزيد أكثر يعني. فأني أوجه لهم من هذا الصوت إنه
0: نعم،
1: هذا الشيء ما لازم يكون، لازم تحس إنه ابنك متأخر راجع وشيء عادي، لأن كل المجتمع هسه أكيد يعني مو نقول أغلب العوائل أساعدهم هذا الاضطراب ده يصير ويا أطفالهم،
0: خاصة بالسنوات الأخيرة.
1: سنوات الأخيرة
0: هواية كثرة للأسف. أني هواية يجوني للعيادة يعني الأهل من أني أشوف الحالة يرفضون إنه ابنهم عنده هذه الحالة، يقولوا لي لا هو فقط محتاج إنه احتواء وأمان.
1: نعم.
0: يعني احنا من هذا المكان احنا نوجه لكل الاهالي انه شافوا اي فرق عند طفلهم انه لازم يتشخص،
1: اكيد
0: عندكم انتم حضرتك
1: اكيد يعني. ايه احنا لازم ياتي الطفل بعمر مبكر حتى نحط له بروتوكول علاجي، خطه علاجيه تشمل هي لازم زياره طبيب جمله عصبيه.
0: نعم.
1: عشان نشوف الكهرباء تكون عند الطفل، دكتور تغذيه، دكتور باطني، دكتور، بعدين يجي وراها دور المجال التربية الخاصة، وهم يقومون بدورهم بتعديل السلوك، بأخذهم بالنطق والتخاطب.
0: نعم.
1: فيصير يعني بروتوكول قوي لأجل تخليص الطفل من هذه المشكلة.
0: دكتورة زين، شلون تشوفين الأخطاء اللي قد يقع بيها كثير من الأهالي أو المربين أنه ما عندهم هذا الوعي أنه حتى يدركون أنه هذا تأثيره النفسي أكثر على الطفل، خاصة إذا عنده هيجي حالة؟
1: أكيد يصير تأثير نفسي قوي على الطفل لمن الأهل ما يعرفون كيف يعني يتعاملون ويا الحالة، ويخلون مثلا أشخاص آخرين. أنا مربيات مرات يصير اختلاف باللغات ويا الطفل.
0: نعم.
1: ويسوي تشتت عند الطفل يعني كبير، ما يقدر ينطق أو ما يقدر يصير عنده لغة تواصل بسبب اللغات اللي أيضا تكون متعددة موجودة، وبنفس الوقت الأهل هم ينكرون هذا الشيء يعني يحاولون.
0: نعم.
1: أنه يخلي الطفل حتى ما يكبر وبعدين تتأخر عن خطوة العلاج.
0: طيب دكتورة، تشوفين أنه برامج بعض الأهل يعني برأيك يعني تشوفين بعض الأهل من يرفضون أنه ابنهم عنده هذه الحالة، يعني هل هم أنه ما مقتنعين لو أنه هم دا يشوفون أنه يعني خوفا من نظرة المجتمع، أو خوفا أنه ليكون هذا الطفل ينشأ في هذه البيئة أخوته أو أقاربهم؟
1: صح.
0: أنه ينعتوه أنه هو مثلا حالته مو طبيعية.
1: أي أكيد هي الأم خطية تتعرض لي يعني ضغوطات يعني من المجتمع، من الأقرباء، من الجيران، من الناس، دائما يعني يحسسوها أنه ليش ابنك صار بي، فهي الأم تقوم تركز على نفسها أكثر وعلى باقي الأسرة ويتركون الطفل، يتركون المشكلة الرئيسية. فأنا أتمنى أنهم هو يركزون على المشكلة الرئيسية وهو حل علاج الطفل، وما يهم أن هذا المجتمع هو دائما يعني احترامات البعض يعني.
0: نعم.
1: وأكو ناس تتقبل الحالة ويساعدون. أنا عندي حالات يعني الجيران هم يأخذون الطفل يدربوه على أجل أنه يساعدون الأم تقدر تدير بالها على باقي أطفالها.
0: دكتورة، حتى أنا فعلا أشوف مرات بالعيادة أنه الإنكار مرات يكون يعني أشوفه هو مو عناد، ولكن الإنكار يكون ممكن آلية دفاع نفسية.
1: صح.
0: أنه لما يواجه هذا الإنسان خبر يخوفه.
1: صح.
0: أو مرات عقله يحاول يحميه من الصدمة.
1: صح.
0: فيقول لا مو ابني.
1: صح.
0: ممكن هو يتأخر بالحكي، أو يكون هو طبيعي، أو يمكن أحد غلط بالتشخيص وياه.
1: إيه؟
0: بس لكن المشكلة نشوفها أنه هي مو بالإنكار نفسه، المشكلة إذا الإنكار خلى الطفل يخسر وقت.
1: إيه؟
0: مهم من الدعم والتدخل السريع يعني. فأني أنصح أنه الأهل أنه ما ينكرون أنه ابنهم بهاي الحالة، بالعكس يعني يعترفون بها يعني
1: أطفال
0: وعي.
1: دكتورة، أكو أطفال تأهلت من عمر مبكر والتحقوا بالمدارس والروضات وكانت مشاكل بسيطة، بس لما يكبر الطفل يعبر 6 سنوات ويتأخر أكثر والأم ما مقتنعة أنها يعني تواجه المشكلة، فهي المشكلة تكون بالأم مثلا أو بالأب أو بالأسرة، فالولد يتأخر، بعد التأخر راح يصير عندهم مشكلتين.
0: صحيح.
1: بعد ما يتفاجئون انه الطفل راح من عمره كثير وهم ما قادرين يطلعون ويتخلصون من هذا التفكير السلبي اللي هم حاملينه. أتمنى لهم كلهم الصحة والعافية.
0: أكيد أكيد دكتورة، يعني خاصة الأطفال مرات يعني هواية حالات تجيني.
1: نعم.
0: يعني أكو حالات إنه ابنهم وصل عمر 18 سنة. أكو ناس يجوني عمرهم وصل 21 سنة. إنه بسبب إنه عندهم يعني إنكار إنه ابنهم بهذه الحالة.
1: نعم.
0: لا يراجعون ولا يعني يهتمون بصحته. فمن يجون متأخرين نشوفهم إنه القطار فاتهم.
1: أكيد.
0: يعني صح هو راح يتعالج ولكن بصورة أبطأ من يكون طفل
1: ممكن يصير عنده
0: 4 سنوات أو 3 سنوات.
1: يكون يدخل سن المراهقة يصير مشاكل أكثر. صعب. يصير صعب عليه إنه يعني يتعالج.
0: أكيد.
1: بسرعة. ناخذ اتصال.
0: خلي ناخذ اتصال. الو صباح الخير.
3: الو صباح الخير.
0: صباح منال. النور شلونك؟
3: الحمد لله انت شلونكي؟
0: يا هلا بيك. من ويانا؟
3: رحاب. رحاب.
0: رحاب يا اهلا وسهلا رحاب، شلونك؟ ان شاء الله تكونين بخير.
3: الحمد لله نشكر الله. انت مش شلونكم؟
0: يا هلا بيك. شنو رايك بموضوعنا لهذا اليوم؟
3: طبعا ارحب بالدكتورة ميسون وقل اهلا وسهلا ببرنامجنا القيم.
1: حبيبتي شكرا لك.
3: عندي سؤال الا
0: تفضل.
3: عندي سؤال
0: تفضل.
3: هاي حالات التوحد تصير من الولادة هي وراثية لو بعدين يصاب الشخص بها او الطفل يعني؟
0: نعم إن شاء الله. هسه تجاوب على سؤالك بعد الاتصال إن شاء الله. راح ندون عدنا ويكون ما يكون خاطرك إلا الطيب.
3: شكرا جزيلا.
0: يا أهلا وسهلا.
1: شكرا ست رحاب نورتينا.
0: ناخذ اتصال آخر. ألو صباح الخير.
4: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد. من ويانا؟
4: وفاء.
0: وفاء يا أهلا وسهلا وفاء، شلونك؟
4: الحمد لله. دكتورة شلونك أخبارك؟
0: أهلا وسهلا. أكيد محور حلقتنا سمعتي ونريد رأيك بي أو شلون تشوفين نظرة المجتمع إلى هذه الحالات؟
4: يعني أنا قبل كل شيء بدي أسألك سؤال دكتورة.
0: تفضل.
4: قبل ما أجل، هل التوحد هو نسمينه إحنا منغولي؟
0: نعم. راح ندون سؤالك ونرجع لك بعد الاتصال أكيد. طيب عندك سؤال آخر؟
4: إيه نعم. وهل التوحد هو وراثي لو لا؟
0: نعم. أوكي أوكي. شكرا لتواصلك. إن شاء الله نرجع ونجاوب على سؤالك.
4: شكرا عزيزي. شكرا.
0: طيب دكتورة ميسون.
1: شكرا للأخوات اللي اتصلوا. نعم. وكان سؤالهم مهم للأستاذة رحاب والأستاذة وفاء، وراح نجاوبهم بكل رحابة الصدر.
0: نعم.
1: احنا بالنسبة للأطفال التوحد لهسه أكبر العلماء حتى في دول المتقدمة ما قدروا يعرفون السبب الرئيسي، هو هل هو وراثي أو هو احنا اللي يجينا بعدها انه احنا نحس انه هو بعض الأشياء مكتسبة، فيصير بعض التدخلات لهسه احنا ما أثبتنا كعلميا انه هذا الاضطراب من شنو هو صار، بس أكو طرق للتعافي أو للتدريب، حسينا أنه بالتدريب وببعض العلاجات يعني
0: خاصة إذا بوقت مبكر
1: يصير. نعم. تطور بالأطفال. وبالنسبة للأخت وفاء قالت هل الداون هو يعني يكون الطفل توحدي؟ لا هذا
0: لا،
1: هذا الداون سيندروم هو يعني ما تربط علاقة في أطفال التوحد.
0: هذا
1: اضطراب وهذا اضطراب.
0: صحيح.
1: وشكرا لكم على سؤالكم
0: دكتورة. تدرين حتى بعض الأحيان أنه نشوف أنه الشاشات يعني خاصة بالفترة الأخيرة يعني أنا أقول الشاشات أكثر أثرت على هاي الحالات، لأن إحنا قبل كان أكو هذا المرض بهذه الكثرة.
1: نعم.
0: فنشوف الشاشات هي لها تأثير مباشر لأن هو نقص بالدماغ تكون عندهم هاي الحالة، فهذه الشاشات تأثر على الدماغ.
1: أكيد.
0: ما أعرف شنو رأيك أنت بهذا الموضوع؟
1: أكيد إحنا عندنا عدة عوامل تأثر على سلوكيات الطفل.
0: نعم.
1: هي منها بعد الشاشات التلفزيون أو الموبايل أو الألعاب تأثر على جزء من حياة الطفل. بالأخير عندنا شيء مهم التغذية، التغذية يصير الطفل مع أو النقص في تأمينات يصير.
0: صحيح.
1: أو مشاكل أثناء الحمل مع الأم، يعني أيضا هاي كلها لها عوامل هي تأثر على نمو الطفل. وخاصة بالعمر المبكر لما يشوفون الشاشات يتأثرون كثير ويصير عندهم صعوبة بالتواصل وبالتفاعل يعني قوية.
0: صحيح صحيح. نعم. دكتورة يعني ذكرتي حضرتك أنه فترة الحمل يعني أنا اللي أعرفه أنه فترة الحمل هي يعني تشخص أنه الشخص شلون راح يكون بالمستقبل.
1: نعم.
0: يعني مرات إذا الأم الحامل تعرضت إلى كذا اضطرابات نفسية قد تأثر على الجنين.
1: نعم.
0: حتى التشوهات الخلقية لها بالمستقبل أو الإجهاض المبكر.
1: نعم.
0: أيضا إلى تأثير في فترة الحمل. فحضرتك من تشوفين هيك حالات يعني شنو تنصحين الأم الحامل خاصة بهذه الفترة؟
1: هي تكون أكيد هي تكون أي أم حامل تلتزم بمراجعة الدكتورة المختصة
0: بالضبط.
1: النسائية.
0: نعم.
1: تتابع حملها بشكل واضح، تأخذ مكملاتها الغذائية والفيتامينات، ما تعرض نفسها أكثر أيضا هي للشاشات وللتلفزيونات وللموبايلات.
0: بالضبط. يعني هاي النقطة اللي حبيت أنه تذكرينها.
1: تكون يعني حريصة على أنه تنجب طفل يكون بيئة سليمة، ومن يكون بالعمر 5 أشهر أو 6 أشهر لازم تكون إلى يعني يكون بنص أسرته، ما يكون بيد يعني عفوا من المساعدة أو اللي داس يكونون بالبيت، عشان الطفل يبدي يكون لغته ويكون تركيزه وتواصله مع الأم، مو ينترك على الموبايل أو على الشاشات.
0: للأسف احنا بالفترة الأخيرة احنا نشوف الأغلب الأمهات تحياتي لهم طبعا
1: الله يسلم
0: ينطوهم الجهاز في سبيل هم
1: يروحوا يخلصوا شغلهم
0: يشتغلون هم.
1: لا لا الشغل ما يخلص.
0: أكيد أكيد. خلينا ناخذ اتصال. ألو صباح الخير ست نور.
5: صباح الخير حبيبي.
0: نورتينا. شلونك ست نور؟
5: هلا بيك. الحمد لله أنا بخير
0: إن شاء الله دائما إن شاء الله دوم. طيب دكتورة طيب ست نور، شون المجتمع ينظر إلى حالات التوحد؟ هل أنت مع أو ضد إذا كانت نظرتهم سلبية لهذه الحالات؟
5: لا أنا ضد أكيد يعني.
0: طيب.
5: لأنه اللي عنده يعني توحد يعني ما بها شيء، هذا لا عيب ولا هاي. أكو مراكز خاصة تعالج التوحد، يعني هذا مو يعتبر أنه مرض دائمي.
0: أكيد.
5: فأكيد ما تكون نظرتنا سلبية يعني، وأكيد هذا يسكن ما بكيفهم يعني، أكو علاجات تعالج هذا المرض حالة حال بقية الأمراض.
0: أكيد أكيد. طيب عندك سؤال توجهيه للست مي
5: أكيد ميصر. تحياتنا لضيفتنا الحلقة
1: حبيبتي. أهلا وسهلا.
5: بس أدني سؤال، التوحد بيا عمري يبين، وهل إذا الطفل يتعرض هواية لشاشات التلفزيون هو يصير بيه توحد؟ لأنه يقولون إذا الطفل الأهل يتركونه من هو صغير هواية على شاشات التلفزيون، يعني يباوع على التلفزيون، وأنه ما هذاك اللي يحجون معاه، بس أنه الطفل اللي يباوع على التلفزيون يصير بيه توحد. فأكيد هذا الشيء صحيح.
0: سؤال جدا جيد.
1: إن شاء الله
0: نشكرك.
1: نشكرك
0: إن شاء الله تشوفين الإجابة.
5: شكرا.
0: يا أهلا وسهلا نورتينا. هلا هلا.
1: أنا بس أحب أجاوب على هذا السؤال، لأن هذا السؤال مهم.
0: كلش مهم.
1: إيه.
0: وإحنا دائما نركز على هاي النقطة وحكينا هسه قبل شوية. إيه. طيب دكتورة.
1: إيه. إحنا مو كل من قاعد على الشاشات أو شاف التلفزيون أو الموبايل هو انصاب بالتوحد.
0: بس إذا بكثرة دكتورة
1: أكو مغالطات بالتشخيصات. نعم. وبالذكر أنه الطفل أكو الطفل صار عنده اضطرابات نمائية ما يقدر يتواصل بعد.
0: نعم.
1: أو أكو الطفل صار عنده اضطرابات بالتواصل.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأن هو قاعد على الموبايلات وعلى الشاشات وتأخر عن النمو الطبيعي. تشوفين بعد ما يصير تأهيله وتدريبه بعمر 4 سنوات أو 5 سنوات يبدي يستكشف، فهذا صح. صار عنده تأخر لأن هو صح. ركز على التلفزيون. فالتوحد هو مو أنه إذا شاف التلفزيون هو راح ينطلق عليه كلمة توحد، فخلي يعني أكيد هو يأثر على جوانب التفاعل، على التواصل، على اللغة. فإحنا ننصح الأهالي أنه من عمر يعني سنة وحتى عمر 5 سنوات الطفل لازم يتجنب الموبايل ما يشوفه،
0: يعني يكون بفترات قليلة جدا
1: محدودة. أوكي يشوف تخليه أفلام. نعم. كارتون يكون هادف يشوف الطفل يتعلم منه، بس مو يقعد يفوت على برامج. يعني الطفل أنا عندي أطفال يجي أبو 3 سنوات يفوت ببرامج أنا ما أعرف أدخلها،
0: وهي هاي اللي احنا نركز عليها،
1: فأثرت على تواصل الطفل مع الأسرة. صحيح. فأتمنى أنهم ينتبهون من أعمار مبكرة ما يشوفون التلفزيون. أكيد.
0: طيب دكتورة، هل تشوفين التشخيص يحدد مستقبل الطفل أم هو مجرد وصف لاحتياجاته الحالية حتى نعرف شلون نساعده؟
1: أكيد هو وصف لتحديد مشكلة الطفل، يعني مو التشخيصات تتغير من حين إلى حين، ممكن الطفل يجي أثناء التشخيص يعني ما عنده قدرة يتفاعل ويانا، يكون الطفل تحت ضغط أو تغيير بيئة، فبالفترات الأخرى تتعدل التشخيصات، ممكن ينطلق عليه صفة أنه هو طفل توحدي، بعد ما يتدرب ويتأهل يطلع الطفل عنده مشاكل يعني نفسية أو مشاكل اضطرابات الخوف أو كذا، فما تكون إنها هي يعني ملزم إنه هذا التشخيص يثبت على الطفل.
0: نعم. طيب هل تشوفين إنه ممكن تركيز الأهل يكون على نتيجة التشخيص يخليهم إنه ينسون الطفل نفسه، يعني بدل ما يسألون ابننا شنو يحتاج ابننا شنو عنده؟
1: هي هاي المشكلة، يعني احنا دائما نتعرض لهذا الشيء أثناء التشخيص، تجي الأم تطلب من عندنا أنه يعني ابني شوفي، تركز أنه ابني شوفي، أنا أنطي فترة للتقييم.
0: نعم.
1: 30 يوم، فبعد 30 يوم هي ما تركز الأم على احتياجات الطفل، قد ما تركز خايفة أنها تسمع كلمة الطفل عنده توحد.
0: بالضبط. هذا الشيء
1: أنا اللي أتمنى أنه هم يفكرون على احتياجات طفلهم حتى يخلصوا مبكرا.
0: طبعا من خلال عملي دكتورة تدرين تعلمت أن السلوك مرات يكون رسالة.
1: أكيد.
0: طفل يصرخ، يرفض، يضرب، ينسحب المجتمع، ممكن يشوفه طفل مشاغب.
1: صح.
0: لكن إحنا كأخصائيين لازم نتوقف ونسأل شنو يحاول يوصل لنا من خلال هذا السلوك. طيب برأيك شنو أكثر سلوك ينتاب أطفال التوحد؟ هل إنه الناس يفسروه بشكل خاطئ؟
1: إيه أكيد، هو السلوك الطفل يظهر عنده سلوكيات لأن هو غير قادر على التواصل، ممكن يصير عنده سلوك الرفض، العناد، يصير عنده، فدائما المجتمع يشوف إنه هذا هو خلاص، هذا الطفل توحدي عنده هاي السلوكيات، فهو ممكن غير قادر على التعبير، فلازم يفهمون إنه الطفل إلى احتياجاته. ف... نعم. تكون عند هذه السلوكيات.
0: أكيد أكيد دكتورة. طيب هل ممكن الطفل يكون يعاني من قلق أو خوف أو ضغط
1: احتمالات
0: نفسي؟
1: احتمالات كثيرة، يعني الطفل ما يقدر يتواصل فيشوف ضغط عليه ما يقدر يتحمله، حتى مرات يأخذون علاجات يعني أدوية فما تترهم ويا الحالة، فالطفل يبدي يظهر سلوكيات معينة من سلوكيات عدوانية، سلوكيات الرفض، فيقولوا نعم. أنه هو هذا الطفل خلاص هو طفل توحدي وبعد ما يطيب أو كذا، فلا لازم أكو حل أنه أنت تسعي بالطفل مالك عشان تقدر تحل مشكلته.
0: أكيد أكيد أكيد دكتورة. خلونا نطلع فاصل ويا أستاذ سان ونرجع لكم بعد لحظات.

0: أحبتي المستمعين، رجعنا لكم مرة ثانية، وأحب أنوه مرة ثانية أنه أرقامنا متاحة أمامكم، واستغلوا الفرصة على الخطوط التالية: كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-0800-333. وأكيد اللي يحبون يتواصلون ويانا من خارج القطر، أكيد واتساب متاح أمامكم حتى تستفسرون عن هواية أمور تخص أولادكم، خاصة إذا عندكم هيجي حالات. طيب دكتورة ميسون، أحب أن أنوه عن موضوع يمكن هواية من الأهالي أنه دا يركزون عليه هذه الفترة. كم فترة التأهيل والتدريب حتى يكون هذا الطفل عنده قدرة أنه يلتحق بالمدارس؟
1: طبعاً قد جانا الطفل من وقت يكون التدخل مبكر أسرع. أكو أطفال تحتاج من سنة إلى سنتين، وأكو أطفال تحتاج 6 أشهر إذا كان الاضطراب جدا بسيط يعني. فهو بعد ما يتدرب ويتأهل أكيد يعني من يكون بعمر المدرسة، إحنا نفضل إنه يروح ب6 سنوات يصير دمج ويا المدارس. ولو بعض المدارس يعني هسه الأمهات كلهم يأيدوني الكلام،
0: هو بالضبط هسه يعني هواية ناس يريدون يعرفون
1: العام الدراسي يكون صعب على الأهل، لأن بعض المدارس ما ترفض استقبال هذول الأطفال، وهذا الشيء يعني أيضا يأثر على نفسية الأم والأب. فإحنا نتمنى من المدارس إنهم أكو عندهم إمكانية يتقبلون هذول الأطفال ويصير دمج ويا أطفال اللي موجودين بالمدارس. فأكيد هم يحتاج لهم وقت ويحتاج لهم دعم أيضا من المدارس. بالمناسبة إحنا قبل يومين كنا في مدينة الموصل، خرجنا أكثر من 27 طفل للمدارس، تأهلوا يعني 100%، وعندهم إمكانية أنهم يستحقون يروحوا المدارس. بس شفت بعض من الأطفال وأهاليهم كانوا الأهالي بتخوفين أنه يودوهم للمدارس ويرفضوهم
0: المدارس. بالضبط دكتورة، لأن تدرين شنو يعني إحنا دا نشوف الحالات. يعني أنا استدعوني في مدرسة أهلية قبل فترة، فيعني في سبيل أنه أتابع الحالات اللي عندهم توحد. فشفت أنه يعني الأساتذة أو المدرسات ما مهيئين أنه يتخصصون بهذا المجال حتى يعرفون شنو متطلبات الأطفال. فإحنا نركز أنه المدارس تكون خاصة بهذه الفئات حتى يكونون يعني المدرسين المتخصصين بهذا المجال أنه يكون عندهم دراية بهذا الموضوع، يعني حتى يعرفون شلون يتعاملون وياهم.
1: على فكرة أنا كان عندي طلاب بالدار بعد ما دربوا وتأهلوا ما استقبلتهم أي مدارس،
0: فاضطريت
1: أني أسس مدرسة
0: هنا بالأربيع.
1: نعم موجودة مدرسة مالي بخشين سميتها. طبعا هاي المدرسة استقبلت العديد من الأطفال وتخرجوا إلى الصف الثالث متوسط.
0: حلو دكتور، أنا ما سامعة بها، يعني يا ريت الأهالي هم يكون عندهم علم.
1: موجودة وتستقبل الأطفال، وكل الكادر اللي موجود هم متدربين على يدي وكلهم متخصصين. وإحنا بالإضافة إلى المعلمين الأساسيين خلينا مدربين آخرين هم يكونون ويا مساندين لل.
0: حلو، لازم يعني يكونون مختصين بهذا المجال.
1: لما يتدرب ويطلع يريد يروح يندمج.

0: من المجتمع كلمات ليش أنت مدللته هواية، شدي شوية عليه، هذا كله من التربية، أنت السبب، وإلى آخره. يعني شون إحنا نقدر أنه ننطيها فالدعم أنه حتى تتقبل هذا الشيء وما تنصدم ويا المجتمع؟
1: هي كل أم هي مسؤولة عن حياتها وعن بيتها وعن أطفالها، فهي تعرف اللي ما يدور في البيت. أكيد كل طفل يريد حنية ويريد تعامل إنساني ويريد رعاية من الأم، فالأم هي أم، تبقى أم وتحب طفلها وتحب مهما كانت الظروف ومهما كانت. فالأم يصير عليها يعني كمية من الضغط
0: النفسي على الأم،
1: من المحيطها. فأنا أتمنى أنها هي لا تنتبه لهاي الإجراءات بقد ما تنتبه إلى أنه تأهل ابنها وتنتبه لحياة جديدة، وهذه مو نهاية العالم. أنا عندي تجربة مع كثير أطفال من 2008، أنا أشتغل ويا أطفال وتخرجوا وراحوا والأمهات سمعوا وصاروا قصص وانتهت، والأحلام تتحقق إذا الأم كان عندها هدف أنها هي حتعالج ابنها وحتقف بصفه، فلا يهمها كلام الآخرين.
0: وهي لازم تهتم بنفسها حتى تنطي طاقة لابنها. يعني إذا هي منهارة فأكيد راح تأثر
1: على هو على حسب الطاقة. يعني الأم إذا تهمل نفسها وتهمل باقي الأخوات وتهمل أسرتها من أجل طفل واحد، لا، هي حتعالج الطفل الواحد وتهتم بنفسها وتهتم بباقي أطفالها، والمسألة جدا بسيطة، بس هي لازم تفكرها بالجانب الإيجابي.
0: أكيد أكيد. طبعا خلونا نطلع فاصل ونسمع آراء الناس من خلال الاستطلاع اللي أجريناه في مول عنكاوا، مشكورة إدارة عنكاوا. نطلع فاصل ونرجع لكم.
2: استطلاع الرأي

0: أو الأطفال طبيعيين. بس بالنسبة لإلي أنا لا، مو هيك بنظر له، بالعكس. يعني هو هذا التوحد هو مرض يخلق مع الولد، هو ما نو يعني سلوك بيكتسبه بعدين، لا، ما هو بالأساس هو يعني خلقه. هلأ بصراحة هو المجتمع هلأ صار عم يتحسن شوي، يعني أحسن بكتير من قبل. قبل لا كان هيك نظرتهم كانت كتير بشعة، بس بالنسبة لهلأ بالأيام هاي لا، الأهل بلشوا أكتر وعي بالضبط.
1: شكرا جزيلا،
0: سهلة، شرفتك.
2: هي بصراحة مع الأسف نظرة أغلب المجتمع لأطفال التوحد نظرة سلبية، يعني طبعا هذا شيء خاطئ، هن حالات خاصة، لازم المجتمع يكون وقوفه إلى جانب هاي الحالات مو ضده، يعني لازم تتراعب حالة خاصة. طبعا الأهل بيلعبوا دور كتير كبير بهذا الموضوع، عن طريق المدارس، عن طريق التوجه، عن طريق الاهتمام والرعاية، كما هي إلى جانب كتير أمور، بالإضافة لدور الدولة والمجتمع بهذا الخصوص. صراحة لا، بشكل شخصي ما صار احتكاك مباشر مع حدا مصاب بهذا المرض، بس نحن عم نشوف، يعني نعرف من أشخاص مجاورين لإلنا أو حدا احتك بهذا الموضوع، مو أكثر من هيك. طبعا أنا بتمنى يكون في إلهم مراكز خاصة، اهتمام خاص، أطباء، دكاترة تراعي هيدا الحالات، بالإضافة لحملات اجتماعية توعي الناس بخصوص هيدا الحالات والأطفال المصابة بهذا المرض.
1: طبعا حالات التوحد بالفترة الأخيرة هواية زادت، يعني مو مثل قبل، فشون تشوفين نظرة المجتمع إلى عائلة عندهم حالة من حالات التوحد؟
3: أكيد هو نظرة المجتمع يعاملون الطفل كأنه طفل مريض. أعني من الناس، أعني ابني نفس الحالة، هو مو عنده توحد يعني كلش قوي، بس أكثر من مرة أنا وديت الروضة ما تقبله، يومين أكثر ما تقبله، رأساً قالوا ودي طبيب نفسي، فأني ما سويت هذا الشيء طبعاً.
1: طيب شلون تعاملتي ويا الموضوع؟
3: لا، أنا ما أتعامل بأنه هو كمريض، هو مو كمريض، يعني هو إحنا لازم نتعامل وياه كشخص طبيعي، يعني نروح وياه للمدرسة، نعامله في أي شيء يسويه نقول له الشيء عادي.
1: يعني هسه أنت عندك حالة وما مشوفته الطبيب نفسي؟
3: لا، يعني مو مشوفته، لأنه هو ما بيشي، هم يعني يسووه كمريض، بس هو مو كمريض. هذا الطفل هو بس يحتاج أمان مو أكثر. الطفل من يشعر بالأمان ينزل ويا الناس ويحكي وياهم كل شيء.
1: طيب ممكن أعرف شنو الأعراض اللي موجودة عليه؟
4: الخوف.
3: زين، هو الخوف دائما يخاف من الناس، يخاف. لا،
1: النظر، يعني من يباوع عليك، من يحكي وياك، يركز بعيونك؟
3: يركز، إيه، بس الناس الغربة يخاف منهم الخوف. يعني وديت الروضة بيت الطفل، يعني بس قلت لهم انطول للأمان هو كل شيء ما بي، وفعلا بس انطول للأمان كل شيء ما بي، سنة كامل هو يداوم وياهم.
1: طبعا معلومات أزيدك بيها، مو بس أمان، هو محتاج أول شيء أنه نقطع الشاشات، أنه لا تلفزيون، لا موبايل، لا آيباد، هاي وحدة. ثاني شيء أنا أعالجه من خلال الغذاء اللي ياكله. زين، أنت طبقتي؟ لا لا، هي مو قضية زين ومو زين.
3: لا أعرف، أنا هو أصلاً الدكتور قال من نوع الحلويات هاي نهائياً ما يصير، هو أصلاً أنا ما يأكل. إيه إيه، هو إحنا أصلاً ما يأكل. لا، لحم عادي بس مو بكمية هواية.
1: يلا شكراً جزيلاً،
3: سلامين حياتي.
5: والله إحنا كإنسان يعني لازم أكيد يعني ننظر لهالفئة من الناس بشكل يعني أرأف، رحمة أكثر، يعني أكيد لازم نتحمل تصرفاتهم اللا إرادي، هذا الشيء يعني من رب العالمين، هم ما لهم ذنب، نساعدهم، نحاول نهدئهم، ما نثير غضبهم بصراحة، لأنهم هذول فئة ما يعني ما عندك أي يعني ما تتوقع أي لحظة هو شنو اللي بتفكيره وحيتصرف هذا التصرف، فأكيد يعني لازم رأفة، حنية، أستوعب، أتحمله. أي والله، يعني أحد الأقرباء عنده طفل عمره تقريبا 5 سنوات، طيف توحد، بدينا يعني اكتشفنا بأنه هو من الصوت العالي يثيره، إذا صارت يعني مشكلة قدامه أو أي شيء، كل شيء أثر على نفسيته ويبدي يصيح يعني يسوي في التصرفات كلش قوية. يعني هذا لاحظته فيه. والله هي

0: انت اول شيء ابعاد المصدر اللي يعني ادى هاي الحاله اللي صارت عنده، يعني اذا كان صوت عالي بمشكله بين طرفين اخذوا الى مكان ثاني، حاولوا يلطفون الجو وياه، يحكون بصوره هادئه وياه، يعني هواية أمور حتى يتخلصون من الحالة اللي صابت جتي إلى من أثر هاي المشكلة اللي صارت قدامه.
1: أنا شخصيا نظريتي يعني بخصوص هذا الموضوع إنه كل إنسان بالمجتمع سواء كان دكتور، سواء كان الأهل، سواء الأصدقاء، سواء الأخ أو الأخت، شخص عادي مصادفة يعني بالأيام العادية إلى دور، وإلى يعني دور يلعب نفسية الطفل أو الشخص اللي عنده توحد أو الاحتياجات الخاصة. مثلا الأهل يستقبلوا باحتضان التصرفات المو إرادية اللي تصير، مثلا نستقبلها بإيجابية، مثلا نقدر نراجع طبيب نفسي كلش هواية عنده دور. ليش؟ لأن هو راح يكون خبرة بهذا الموضوع، راح يقدر يعالج حتى إذا مو بالمية راح يقدر يعالج مثلا نسبة معينة، راح تكون هاي النسبة مهمة للأهل. مثلا راح يعلم الطفل شلون يحكي إذا أكو أطفال ما يقدرون يحكون، راح يعلم الطفل شلون يتصرف بشكل إيجابي، ومثلا يعلمه طريقة وكأنه هي لعب، بس هي راح تعلمه يعني أنه يصير أفضل. وللعلم الأشخاص مال توحد كلش أذكياء، كلش هواي أذكياء، يعني الدرجة الإنسان العادي والقاري والفاهم ما راح يقدر يوصل ذكائهم. يعني خلينا نقول إنه الله ياخذ وينطي، يعني هو أخذ التصرفات الطبيعية من عندهم بس انطاهم ذكاء. لأن هسه إذا تجيب طالب توحد يعني يكون بالمدرسة تسأله سؤال يقدر يجاوبك أحسن، والجواب مالته حيكون يعني جواب ما حد ما مجاوبك منه. يعني هسه جيب أنا وجيب طفل توحد، هسه أنا مو قارية ودا أتدرب وما أدري شنو، بس هسه لو جيبت يعني الموضوع مثلا تطرحه عليه مره واحده هو حيدرسه بعقله ويجي يجيبك الجواب ويجي، يعني هواي اذكياء بصراحه يكونون، يعني وحلوين ترى، والله هواي حلوين. يعني الواحد اذا يعني يعرف شلون يحتضنهم فهم ابد مو مؤذين، بعكس النظره اللي ماخذها المجتمع انه هم اشخاص مؤذيه ومزعجه. اذا الواحد يستقبلها بشكل ايجابي فهم كلش حلوين.
2: أحبتي المستمعين، أكيد سمعتوا من خلال آراء الناس أنه نلاحظ أنه الوعي تجاه التوحد دا يكبر، بس بعدنا نحتاج تغيير، نغير بعض النظرات والأفكار القديمة ونشوف أنه الطفل التوحد هو محتاج بروتوكول. وأكيد دكتورة ميسون لها رأي ثاني بالنسبة للآراء اللي سمعناها.
3: طبعا كانت آراء يعني بناءة، أكو بعض الآراء يعني مختلفة عن ما احنا سمعنا. بالنسبة لنظرة المجتمع وتقبل بعض الأشخاص ما يتقبلون، هذه الشغلة عالمية وليس صح في الشرق صحيح الأوسط. يعني أنا تعاملت مع أوروبا، تعاملت مع أمريكا، تعاملت مع دول الخليج، مع كل مكانات، أكو بعض الأسر ما تتقبل الحالة
2: صح،
3: والمجتمع أيضا ينظر إلى نظرة أخرى، هاي ثقافات مجتمعات. وبالعكس احنا هسه بدت الناس تنظر نظرات إيجابية متعاونة متفائلة، يعني احنا
2: صحيح
3: نسمع كل شيء انه اكو حلول، الناس بدت تبادر
2: يعني صار عندها وعي،
3: صار عندهم وعي كبير يعني مو نعم قليل. فاحنا ما نخلي هاي نقطة اني تمنعنا انه احنا نظهر مشكلتنا ونعالجها ونتابعها، مثل بعض من الاخوات انا سمعت يعني ما تريد تراجع الطبيب، بالعكس ممكن لو انت تراجعين الطبيب ممكن طفلك عنده نقص في تأميد
2: دي
3: او نعم عنده فقر دم يعني نعم مخزون الحديد، ممكن هذني
2: الحاجه هي الاسباب هوايه، واحتمال عنده اصلا مشكله نفسيه سببت له هذا الخوف،
3: سببت له هذا الخوف نعم. ممكن شاف مشهد باحد الالعاب بالتلفزيون بشيء واثرت على العامل النفسي عنده، الطفل قام ما يتقبل المجتمع
2: صح صح.
3: فنتمنى انه الناس تنظر بعد ان شاء الله عندنا بعض المعلومات إن شاء الله نذكرها من هي خطط وبروتوكولات تقدر تساعد الأسر على تخطي هاي المشاكل.
2: أكيد أكيد طبعا. خلونا نطلع فاصل صغير ويا سان ونرجع مرة ثانية.

0: طبعا أحب أشكر كادر إذاعة راديو عنكاوة من خلال هذه المفاجأة الحلوة اللي سووا ليها. شكرا مخرجنا سان، ونرجع وياكم مرة ثانية ويا ضيفة حلقتنا لهذا اليوم، وهي مسؤولة عن مجموعة دار العطاء لتدريب وتأهيل أطفال التوحد بالإقليم وبعض محافظات العراق، الدكتورة ميسون حسين الحديدي. أهلا بيك مرة ثانية دكتورة ميسون. أريد أحكي لكم عن حالة من الحالات اللي بقت بذاكرتي، طبعا بدون ذكر أي اسم أو تفاصيل. إجتي أم للعيادة وهي متعبة جدا، وكانت تحكي عن ابنها وتقول كل شيء أسوي حتى ما أسمع كلمة توحد، لأن أحس إذا اعترفت بيها كأني فقدت ابني. كانت تقارن ابنها بأطفال العائلة وتبكي كل ما شاف الطفل بعمره يبكي ويحكي أو يلعب بطريقة مختلفة، وكانت كل مرة تشوف سلوك معين عند ابنها تحاول تخفيه أمام الناس حتى ما حد يلاحظ. بالبداية كانت تبحث عن علاج يغير ابنها بسرعة، لكن مع الوقت بدت نغير عندها السؤال. بدل ما كنا نسأل شلون نخليه مثل باقي الأطفال، صار السؤال شلون نفهمه، شنو نقاط قوته، شنو اللي هو يخوفه، شنو يحتاج حتى يتواصل ويشعر بالأمان. وهنا أذكر موقف مؤثر جدا. بعد فترة من العمل قالت لي اليوم لأول مرة ما خفت من كلمة توحد، لأن صرت أشوف ابني قبل ما أشوف تشخيصه. وهنا كانت نقطة التحول، مو لأن التشخيص اختفى، لا، لكن لأن الخوف من عنده اختفى. وهذا يمكن أهم درس نتعلمه. صدقوني لما نفهم الطفل يتغير تعاملنا وياه، ولما يتغير تعاملنا وياه أكيد راح تتغير حياته كلها. طبعا دكتورة، من واقع خبرتك بالمركز، هل تشوفين أنه الأهل بالفترة الأخيرة أنه صاروا يتقبلون هذا النوع من العلاج اللي حضرتك أنت تقدمين لهم يا؟
1: أكيد، يعني بالفترة الأخيرة بدت الناس توعى وتفهم وتتعاون معانا من أجل حل المشكلة.
0: نعم.
1: بس بعض الأحيان تجيج حالات فردية أنهم ما يقدرون يتقبلون الحالة.
0: نعم.
1: فتأثر على تدريبه ويأخروه أو يسحبوه ويخلوه فترة قصيرة، وما يقدرون يتحملون الموقف لما يشوفون أطفال آخرين فيسحب ابنه ويأخره عن العلاج.
0: أكيد أكيد. طيب برأيك هل أكو فرق كبير بين أنه نتعاطف مع الطفل وبين أنه نشفق عليه؟ وهل الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج شفقة لو يحتاج فقط فرصة أو يتعلم أو يعرف شلون يشارك أو شلون يكون جزء من هذا المجتمع؟
1: والله دكتورتنا العزيزة، كل طفل بالعالم، أي طفل مصاب بالتوحد أو طفل ذوي احتياجات خاصة، ما يحتاج إلى الشفقة، يحتاج إلى فرصة.
0: نعم.
1: يحتاج أنك تعاملينه أنه الطفل وصلتي إلى مرحلة وساعدتي أنه يعتمد على نفسه. وبالعكس من تنطينه فرصة حيبدعون، حيكونون أشخاص لهم ذو أهمية بالمجتمع.
0: طيب لو عندك أم الآن تسمعنا أكيد وابنها مشخص بالتوحد، وهي لحد الآن لحد هاي اللحظة تبكي وتقول ليش ابني، شنو راح يصير مستقبلها؟ شنو أول جملة تحبين تقولي لها إياها؟
1: أقول لها اطمئني، تعالي زوري دار العطاء
0: أكيد،
1: وشوفي الدات القديمة عن الأطفال اللي راحوا وتخرجوا. وهذا شيء يعني ما داعي للقلق، إنه إذا أنت حاولتي تساعدين طفلك وتتعاونين حتلاقين الطفل عنده قدرات عالية وحيكون طفل طبيعي.
0: أكيد أكيد. طيب دكتورة، شنو كلمة أخيرة توجهيها من خلال عنكاوة راديو؟
1: كلمتي الأخيرة، ما أريد الأهالي يمشون وراء سراب وهو الأنترنت أو اليوتيوب يتابعون بعد ما شافت أي سلوك على طفلها. مو
0: نعم.
1: كل شيء هسه احنا نشخص ونقول توحد، بصراحة اكو اضطرابات عديدة تدخل الى تشخيصاتنا، هي مو كل الاطفال هم مصابين بالتوحد. بدت الفترة الاخيرة اذا طفل كان ما عنده تواصل او كان عنده مشاكل بالسمع او عنده مشاكل بالامعاء او عنده مشاكل اخرى طبية صحية،
0: صحيح.
1: فدائما يطلقون عليه انه هذا الطفل توحدي، مع احتراماتي لكل الأطباء وكل التشخيصات، لازم الأهل يدورون على الحقيقة ويصلون إلها ويتعاونون ويا أي مؤسسة تخدم طفلهم.
0: أكيد هذه نقطة جدا مهمة، ويا ريت لو كل الأهل يسمعوك
1: دكتورة
0: ميسون. طبعا هسا احنا وصلنا لنهاية الحلقة وراح نجري القرعة ونشوف منو الفائزين ويانا. خلوا دكتورة ميسون تشاركنا بهذه القرعة. الفائز الأول
1: ريحاب.
0: ريحاب أكيد ربحتي ويانا جائزة مقدمة من مركز دار العطاء لمدة أسبوع كامل وتشخيص وتقييم، وحتى إذا حضرتك ما عندك
1: تقدري تعطينها لأي صديقة أو صديقة أو أي أحد، وهذا أي وقت تجون يا مرحبا.
0: أكيد، وشكرا لدار العطاء على هذه الجائزة الحلوة. جائزة ثانية نشوف من الربح ويانا.
1: أكيد خلود الحلوة.
0: ألف مبروك خلود، أكيد ربحتي ويانا، وهي جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال عقراوي، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. ونشوف الفائز الأخير من راح يكون ويانا ويربح غسل سيارة مجاني من
1: الأستاذة نور.
0: أستاذة نور ربحتي ويانا جائزة مقدمة من غسل المصيف، وعبارة هي عن غسل السيارة مجانا. أعزائي المستمعين، أكيد إحنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ويمكن إحنا ما نختار الاختلاف اللي يولد به الطفل، لكن نختار شلون نتعامل وياه ونقدر نخليه يشعر أنه اختلافه أبداً مو عيب، ونقدر نخليه يشعر أنه اختلافه هو جزء من شخصيته، وأنه عنده مكانة وقيمة وقدرات بهذا المجتمع. والتشخيص مو ختم على جبين الطفل، أحب أن تخلوها هذه النقطة في بالكم. التشخيص هو معلومة وطريق يساعدنا حتى نفهمه، والتوحد مو نهاية القصة، هو بداية قصة تحتاج صبر، علم، تأهب، حب، دعم. وأريد أترككم اليوم بجملة أتمنى لكل أب وأم يتذكروها: لا تضيعون وقتكم بمحاولة إخفاء التشخيص عن الناس، بينما طفلكم يحتاجكم حتى تفهموه تساعدوه. لا تخافون من كلمة توحد، خافوا من أن يمر الوقت وطفلكم يحتاج مساعدة وأنتم منشغلين بإنكاره. والأهم، لا تشوفون التشخيص قبل ما تشوفون الطفل، شوفوا عيوبه، عيونه، مشاعره، قدراته، خوفه، أحلامه وشخصيته، لأن خلف كل تشخيص إنسان وخلف كل طفل عائلة تحتاج أن نساندها مو أن نحاكمها. وشكرا أكيد للدكتورة ميسون وعلى أنه لبت دعوتنا، وهاليوم انطتكم معلومات جدا جدا قيمة. وشكرا أيضا لدار العطاء على هذه الجائزة اللي أتاحها لنا. دار العطاء هو مركز لتدريب وتأهيل أطفال التوحد في الأقليم وبعض محافظات العراق، وأيضا دكتورة ميسون حاصلة على الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة. مشكورة دكتورة ميسون حسين الحديدي، وشكرا لكل أم وأب ديكافحون كل يوم حتى يمنحون أطفالهم حياة أفضل. وتذكروا دائما الصحة النفسية تبدي من الفهم، والوعي يبدي عندما نتوقف عن الحكم على ما لا نفهمه. كنت وياكم من برنامج صحتنا النفسية منال العقراوي، مع السلامة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالن خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

Schau

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

todo.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: FM Ankawa.
1: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

0: هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوق تشي بوينت شوق
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

ويبقى آخر يوم بعمري ويطلع شيب بشعري عطرك يبقى بصدري لو تسمح لي آخر مرة احكي لك سر بيني وبينك

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوين شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

گر بلم خوشمت خوشویستی کم با تو سببی شانی منی لجه همون

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: عنكاوا اف ام 97.7.